الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا

الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو

الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب

ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم

على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم

مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور.

ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا

الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم

يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالله.

ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من

هم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون.

الله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور.

الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن

وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب

إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلامه.

أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم

ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله

عليكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولم

أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش

أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في

من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين

فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم

إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في

عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين

في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم

ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله

كان لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة

إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا.

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها

مهتدون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب

الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن

جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكين

أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله

في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا

يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن

أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أمرهم

مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات

الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما

ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا.

الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ

ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا

الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم

والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن

الله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا

يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا

فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم

أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي

الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا

وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليه.

مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا

الْأُمُورَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهِ. قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح.

شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه

هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم

الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظنت

لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام.

هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك

إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن

ربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما

يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين

أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون.

وذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما

ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم

يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم

جعلنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا

عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب

كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم

توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم

قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من

أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال

وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتا

آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيب

الطاغين البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق

لقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوئين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد

إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت

الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض

من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

كثير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور.

الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم

مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن

ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات.

به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا

الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها

أمن ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب

وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن

أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما

أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب

الطور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما

عليها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم.

إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم

قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا

فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم،

ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة.

ثمود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم

قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد

ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قال

لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم

ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات

أطهر لكم فاتقوا الله ولا. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أمي.

أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربكم

ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه

أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه

الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي.

قامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فلا تك

نعلم وفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بين

ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة

ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل.

تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما

الظالمين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى

أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا

على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن

يخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون.

ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى

وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته:

ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن.

بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان. قال

قالني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكم

إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب

على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد؟

ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر

عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروا

بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون.

تشكرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أجلهن.

فراقتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن

رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض

استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه

وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين.

فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لو

قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما

أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله.

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبَلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم

ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض

صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات

خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر

بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله

الأرض خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفه

قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك

الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر

أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم

أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه

آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس

تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله

ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقين

أها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله بكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعند

لكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. بسم الله.

أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها

يبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ

بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم

مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم.

الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم

ضرب الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة.

بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم

الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن

ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء.

تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتي

أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار.

وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب.

تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها

حافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزينا

إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين.

ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى

الظالمين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب

وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين.

قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون

آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون.

فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتينا

يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك.

تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل.

به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما

الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين

الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم

فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار

كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة

الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين

قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هدى

مبصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم

إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا

إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله

وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم.

تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة

بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله

أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاء

فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا

الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم

ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم

طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون.

أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب

من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم،

ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا

كان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا

قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين.

ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين

أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حمل

إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العالم

ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما

كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا

ابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب.

بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما

أَنْتُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو

هم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم

تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن

وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.

أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا

من رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إن

إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتبصروا

الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9.
2: الساعة الآن 8:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
4: طريقة تحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
5: يم، تخلط الطحين بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
6: فلفل أحمر أصبر رغبة.
5: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
6: مجموعة الكابوس.
7: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك في مستشفى الرياضة. حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: 90.9
1: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها

0: 99.9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: صباح الخير
3: يا صباح الانوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: اسعد الله صباحك.
2: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
2: يا صباح يا صباح الخير.
7: يا صباح الفل.
8: يا صباح البن. فن الكابوس.
9: ماما احبك.
10: حب مش معقول.
11: ايوه
10: ماما احبك.
11: اصدقها
10: انا حبيتك على طول.
11: سألتك بالله.
10: ماما احبك وانتي تحبيني.
11: لا
10: بابا اللي مش يقول.
11: اكيد يمزح.
10: ماما احبك واحب حقك البدلية والفاصولية والفول.
11: يا صغير يا اكول تستحق احلى فاصوليا احلى فول.
10: بقوليات الكابوس.
11: الف البقوليات. بقوليات الكابوس.
12: شاي الكابوس عشرة عمر.
13: شاي الكابوس عشرة عمر.
14: شاي الكابوس عشرة عمر.
15: شاي الكابوس عشرة عمر.
16: شاي الكابوس
17: شاي الكابوس
18: شاي الكابوس
19: شاي الكابوس
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
20: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
21: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: 99.9
1: 99.9
0: اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.

0: الساعة الآن 9:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التضليل البسيط قد يقلل إنتاج الطاقة بنسبة كبيرة، احرص على موقع مناسب. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة لا تنقطع.
1: 99.9 اسمعها تعشقها
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
3: ليش مش شايل كابوس؟
4: ها؟ لا، البن هو
3: بن. وليش مش شايل؟
4: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
3: وليش مش شايل كابوس؟
4: يا صباح البن، شوف حلوة.
3: لا لا لا،
4: شوف شوف كيف
3: يا صباح الشاي.
4: لا تحاول،
3: حلوة.
4: صباح البن أحلى،
3: شايل كابوس.
4: بن الكابوس
5: أحلى طريقة تحضير فول كابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سرق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومثمن نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
6: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
7: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
8: إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
9: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
9: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
9: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
9: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
9: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
9: اختيار ذكي لراحة تدوم.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 99.9 اسمعها تعشقها.

0: 99.9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس. لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في مستشفى الرياضة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
5: نحن نوفر لك الراحة
4: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: سبب شفاؤك،
5: سبب شفاؤك
4: بإذن الله،
5: بإذن الله.
4: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-7-4-1-0 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: الرعاية الكاملة،
5: الرعاية الكاملة.
6: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
7: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
6: 90 مول

0: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: 99.9 اسمعها
2: اسمعها
1: تعشقها
2: تعشقها.

0: لك
1: وما عنديش أصلا معرفة بتاريخ الانتهاء. فهنا الدور الواقع والمسؤولية تكمن للأشخاص المقدمين لهذه الخدمات الدوائية. الأشخاص اللي بيقدموا دواء بيكون باقي له أوقات معينة أو باقي له أيام معينة وتنتهي صلاحيته. وللأسف بنشوف أنه بالفترة الأخيرة ازدادت منشورات أنه بيشتروا أدوية للأسف قد تكون منتهية الصلاحية. فهل هذا هو يعني نقدر نقول أنه خطأ وقع على الصيدلي لأنه ما ركزش أو ما انتبهش على أن الأدوية هذه موجودة بين الرفوف وانتهت صلاحيتها، أو أنه ما فيش رقابة كافية لضبط مثل هذه الأدوية؟ كذلك في أدوية مهربة، في أدوية يعني مجهولة المصدر توزع بين الناس ويشتريها الناس بين الصيدليات، فأين الجهات المسؤولة أو الجهات الرقابية التي يجب أن تقوم بدورها في الحد من انتشار مثل هذه المشاكل؟ إذن مستمعينا الكرام، زي ما تحدثنا الدواء ليس فقط يعني سلعة إحنا حنروح وناخذها، وإنما هو موضوع يعني مهم جدا لازم إحنا نركز عليه. حتى في بعض الأحيان مش بس بيكون المشكلة بتكون على الصيدليات فقط، لا، حتى إحنا كمواطنين كمستهلكين للدواء في بعض الأحيان إحنا بنشتري أدوية وبتكون عندنا مخزنة لفترة طويلة وبنظل نستخدم منها دون معرفة إنه ما زالت صالحة للاستخدام أو أنها قد أتلفت بسبب سوء تخزيننا. يعني حتى إحنا ممكن نخزن الأدوية في أماكن قد تفتقد إلى درجة الحرارة الكافية التي يجب أن توفر لهذا الدواء. فزي ما قلت في البداية أو طرحت السؤال في البداية، هل كمان إحنا عندنا وعي بكيفية استخدام الأدوية، بكيفية تخزين الأدوية؟ لأنه للأسف قد نجد إنه في الكثير من الأشخاص عندهم كم هائل من الأدوية وفي رفوف كثيرة من الأدوية، ولكن الأدوية هذه تكون مخزنة أو تكون الأدوية لها فترة طويلة ومن بعدين يبدأوا يستخدموها وبعدين يشكوا من عدم فعالية الدواء أو من مشاكل صحية. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. صباح الخير.
2: ألو
1: صباح الخير.
2: ألو
1: أهلا وسهلا.
2: ألو
1: صباح الخير أم أحمد.
2: صباح النور والعافية.
1: كيف الحال؟
2: كيف حالك حبيبي؟
1: تمام الحمد لله، كيفك؟
2: أيوة أم أحمد حبيبة قلبك،
1: الله يسعدك يا رب.
2: أحمد الله
1: أم أحمد.
2: أنا أحمد الله وشكره.
1: الله يحفظك يا رب. أم أحمد، قد رحتي صيدلية مثلا وواجهتي مشكلة لما اشتريتي علاج أو اشتريتي دواء؟ هل مثلا لقيتيه منتهي أو إنه لقيتيه
2: يعني؟ أيوة مليان.
1: احكي لنا عن تجربتك.
2: خاصة يا علاج والسكر.
1: أها نسمعك أم أحمد، تكلمي.
2: دول السكر قلت لك لما تشتري مثلا بقي له شهرين شهر وأنا معني ما ركز على الإنتاج أتكلف الله يقضي خلاص.
1: هذه مشكلة من المشاكل اللي بيواجهها الكثير من الناس.
2: مليان عندنا بالمنصورة خليفة.
1: إذن أم أحمد
2: مليان عندنا بالمنصورة خليفة.
1: شكرا لك يا أم أحمد. إذن أم أحمد تطرقت إلى موضوع مهم جدا، دواء السكر. هي من الأشخاص اللي بتشتري دواء السكر وبتشوف مشكلة في إنه بيبيعوا باقي له مثلا 3 أشهر أو حتى شهرين، وهي لأنها ما عندهاش يعني وعي كافي بقراءة تاريخ الصلاحية. ممكن إنه مثل هذا الشيء يعدي عليها، ممكن إنها تشتري مثلا كمية دون الوعي الكافي بأهمية مثلا إنها تقرأ تاريخ الصلاحية. فعلى من تقع هذه المسؤولية أو من تقع هذه المسؤولية؟ مشاكل بالذات زي هذه الأدوية الخاصة للأمراض المزمنة. إذا مستمعينا الكرام يعني توفير الأدوية الأساسية للأسف حتى إحنا لما بنروح بعض الصيدليات بنلف أكثر من صيدلية للحصول على دواء معين قد لا يتوفر هذا الدواء في عدد من الصيدليات ويقول لك لو تشتهي هذا الدواء لازم تروح لصيدلية في المكان الفلاني أو تروح لصيدلية في مكان بعيد. فهنا دائما نطرح السؤال إنه من المسؤول عن تحسين الخدمات الدوائية للمواطنين وللمرضى وللمستهلكين مستمعينا الكرام. فمن المسؤول كذلك عن الأسعار لأنه في بعض الأحيان بيتم رفع أسعار الأدوية وفي أسعار تختلف من صيدلية إلى صيدلية أخرى. من هو المسؤول كذلك عن سوء التخزين لهذه الأدوية خصوصا في الأجواء الحارة ومن هو كمان المسؤول عن بيع أدوية منتهية أو قريبة الانتهاء؟ فهذه جميعها الأسئلة مستمعينا الكرام اللي احنا بنطرحها على الكثير من المسؤولين الذي يتطلب منهم أو نطلب منهم جهود مكثفة لوضع رقابة لوضع قوانين تضبط مثل هذه الأمور وأن الرقابة تكون بشكل مستمر وتكون مثلا الرقابة على كل صيدلية رقابة جدية الدخول إلى الصيدليات البحث في الرفوف معرفة تواريخ انتهاء الأدوية كذلك التأكد من سلامة تخزين الأدوية التأكد من أن الأدوية ما زالت سليمة ونافعة. فهذه الأشياء مهمة جدا مستمعين الكرام لأنه التغاضي عن مثل هذه المواضيع ممكن يعرض حياة الكثيرين من الناس للخطر وممكن أنهم يصابوا بالكثير من المشاكل. وزي ما قلنا أنت كمواطن أنت كمستهلك كمان عليك مسؤولية أو تقع عليك مسؤولية وهي المسؤولية أنه يكون عندك وعي كافي أنك أنت لما تروح تشتري الدواء أنك تتأكد من أنه الدواء تتأكد من تاريخ الصلاحية أنك كمان تتأكد أو تشوف طريقة التخزين لهذا الدواء. كمان أنت لا تشتريش أدوية من مصادر مجهولة وكذلك يعني حتى أنت إذا عندك أدوية فأنا أحب أنك ما تشتريش كميات كبيرة وتطرحها في المنزل أو تراكمها في المنزل وتستخدم منها كل ما حبيت يعني بيمر عليها حتى السنة. للأسف في ناس بتمر على الأدوية فترة طويلة جدا وبيرجع بيستخدمها وبيقول لك أنا ما لقيتش أي فعالية من هذا الدواء لأنك أنت أصلا مخزنة فترة طويلة أو حتى أنت مش مركز على طريقة التخزين أو أنك واضع هذا العلاج في درجة حرارة غير ملائمة. إذا مستمعينا الكرام تحسين الخدمات الدوائية هي تعتبر مسؤولية مشتركة تبدأ من الجهات الصحية من مكاتب الصحة من الهيئة الدوائية تمر كذلك هذه المسؤولية بالصيدليات. الصيدلي هو يعتبر خط الدفاع الأول يعني إحنا كمان في الصيدليات يجب أن إحنا نحرص على أنه نوظف صيدليين مؤهلين صيدليين ذو كفاءة صيدليين يقدروا يفيدوا المريض مش يضروا. كذلك المسؤولية هذه تنتهي بوعي المجتمع نفسه بأهمية زي ما قلنا معرفة تاريخ الصلاحية بأهمية كذلك معرفة كيفية تخزين الأدوية. وفي الأخير مستمعينا الكرام من حق كل مريض أنه يلاقي دواء يعني من حق كل مريض أنه صرف له روشتة معينة يروح الصيدلية يلاقي دواء في الصيدلية القريبة منه يلاقي دواء في السعر المتعارف عليه في جميع الصيدليات. هذا هو حق ومن أبسط حقوق المرضى أنهم يحصلوا على الأدوية وأن يحصل عليه بأمان وأن يحصل كذلك على الدواء بجودة عالية. فهذا الموضوع مهم جدا مستمعينا الكرام، لأنه من الأشياء المهمة اللي لازم نركز عليها للحفاظ على صحة المرضى وللحفاظ كذلك على صحة الآخرين، إن كانت أدوية بسيطة أو كانت أدوية لأمراض مزمنة أو كانت أدوية. يعني لازم إنه يكون في وعي كامل بأهمية تقديم خدمات دوائية آمنة وفعالة للمستهلك. إذن مستمعينا الكرام، مثل هذا الموضوع يجب أو دائما إحنا بنحرص على الحديث عليه، لأنه زي ما قلت انتشرت في الآونة الأخيرة أو زادت الشكاوى للمواطنين. وزي ما قلنا دائما مثل هذه القصص بنشوف على الفيسبوك، بنشوف إنه كثير من الناس بتشتكي إنها راحت الصيدلية أو اشترت دواء منتهي الصلاحية، فبيسألوا طيب إيش اللي أسوي أنا لو كنت مثلا شربته وما كانش عندي الوعي الكافي إن أنا أنتبه على تاريخ الصلاحية، أنا ممكن كنت أعرض حياتي للخطر. فلذلك إحنا نقول لازم إنه كلنا يكون عندنا الوعي الكافي، وقبل ما إحنا نشرب العلاج أو قبل حتى ما إحنا نخرج من الصيدلية مش هناخذ وقت إن إحنا نتأكد من تاريخ صلاحية هذا الدواء، لأنه يعني حنخفف من مشكلة ممكن تكون حاصلة إذا إحنا أخذنا الدواء دون معرفة تاريخ الصلاحية. وكذلك نوجه رسالة لكل أصحاب الصيدليات، لأنه ممكن يكونوا بعض أصحاب الصيدليات غير متعمدين لفعل مثل هذا الشيء، لأنه الشيء اللي أنت بتقدمه أو العمل اللي أنت بتقدمه أنت يعني هذه أمانة يجب أن تقوم بها، وفي حال أنك مثلا خنت هذه الأمانة ممكن أنك تتسبب بموت الكثير من الأشخاص أو مرض الكثير من الأشخاص. فهنا إحنا نوجه رسالة لكل صيدلي أنه يراعي الله وأنه يحافظ على تخزين الأدوية في درجات حرارة مناسبة، وإنه كمان يتأكد من تاريخ صلاحية الأدوية. إذا مستمعينا الكرام، إحنا وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الصباحي صباح الورد. لاقونا إن شاء الله بكرة بنفس التوقيت ونفس الموعد. إلى اللقاء.

0: الكاري ورشة كمون. ناس تقول بازلاء وأنا أتركها على نار هادية إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
1: مجموعة الكابوس.
2: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: 99.9
7: 99.9 اسمعها
6: اسمعها
7: تعشقها
6: تعشقها.

0: عشرة عمر.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شايل كابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شايل؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شايل كابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
2: حلوة
3: صباح البن أحلى.
2: شايل كابوس
3: بن الكابوس.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى. بيبي لايف صممت خصيصا لتمنح طفلك راحة وجفاف حتى 12 ساعة بجوانب مرنة ملمس ناعم ومؤشر بلل يسهل عليك العناية. طفلك يستحق الأمان بلا تسلخات بلا تسريب بسعادة وجفاف وراحة طول اليوم. الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية مؤسسات أحمد العواضي للتجارة والاستيراد. للاستفسار 7302770. بيبي لايف عناية يستحقها طفلك.
5: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174110 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية.
6: مستشفى الريادة الدولية،
5: الرعاية الكاملة.
6: الرعاية الكاملة.
7: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت. أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
8: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود الخبرة والريادة. فعل العود الخبرة والريادة.
9: 99.9
10: اسمعها
9: تعشقها.

0: 99.9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
3: مع كوب من البن،
2: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
3: كوب من البن.
2: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
3: أفضل من البن.
2: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
3: أجود أنواع البن،
2: وليس هنالك أفضل من
3: بن الكابوس.
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي
3: بن
2: شاي
3: بن
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس.
4: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح

0: في الحفاظات التي صنعتها الأمهات.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: 99.9
3: اسمعها
2: تعشقها.

تستمعون الآن على 99.9 إلى المسلسل شاكر مش فاكر، هاشم ماجد ونوري قدرية.

0: مالك؟ انت كويس؟
1: انا اسف، القهوة وقعت وانا بشرب.
0: معلش، دل القهوة خير، حد هيجي ينظف دلوقتي.
1: معلش انا اسف، بس انا حاسس انك بتحكيلي فيلم وانا بطله، وانا لا فاكر الفيلم ولا شفته قبل كده.
0: انا معاك للاخر وهحكي لك كل حاجة.
1: طب المفروض ان احنا بعد يوم الملاهي ده اتعرفنا واتكلمنا كتير، مش كده؟
0: وحبينا بعض بعدها باسابيع قليلة. انا حبيتك، وحتى ريمي اتعلقت بيك جدا وما بقتش بتقولك غير يا بابا.
1: ما هي دي فعلا اول حاجة قالتها لما شافتني.
0: استنى هوريك صور لينا احنا التلاتة علشان تصدق.
1: انا وانتي والشيطان؟
0: انا وانت وريم. بص كده الصور،
1: ده زي ما يكون انا فعلا، بس شعري ووزني مختلف.
0: بعد كده طلبت مني الجواز وانا وافقت.
1: طب في اي فيديوهات او صور للفرح؟
0: لا، ما احنا اتجوزنا في السر، وده بصراحة كان طلبي، وانت وافقت علشان يعني حساسية شغلي وكده. هحكي لك.
2: شاكر مش فاكر، شاكر مش فاكر.
0: لازمتها ايه الزغاريط يا سعاد؟ لحد من العمارة ياخد باله.
1: ما تسيبيها تفرح يا ماهر، انا هين علي اطلع زغرط بنفسي للناس بره.
3: خلاص يا انكل، هتفضل معانا على طول؟
1: لو قلتي انكل تاني انا همشي، انا من النهارده بابا.
0: احلى بابا في الدنيا. انا لو عليا يا شاكر اقول للدنيا كلها، بس انت عارف شغلي، وانت كمان ما كانش عندك مانع.
1: انا موافق على اي حاجه تخليكي مبسوطه وتخلينا مع بعض.
0: انا اكتر واحده مبسوطه في الدنيا دلوقتي.
3: بابا تليفونك بيرن، مكتوب الاسم توني.
1: شكرا يا حبيبتي، بس ده مش وقت رد على حد وانا معايا القمر.
0: مين توني ده يا حبيبي؟
1: توني خليف.
0: نعم.
1: لا انا بهزر، ده حوار كده تبع الشغل، ما تشغليش بالك. صحيح انا عندي سفريه شغل كمان شهر، فزي ما تقولي كده احنا معانا شهر عسل عايزين ننبسط فيه احنا الثلاثه. موافقين؟
2: شاكر مش فاكر، شاكر مش فاكر.
4: انا وصلتك لحد العربيه اهو بتاعتك يا استاذه كاميليا.
5: الحمد لله هربنا منهم. شكرا لك يا استاذ سعيد، مش عارفه اشكرك ازاي والله، كنا هنروح في داهيه وانت مالكش ذنب.
4: لا طبعا انا تحت امرك، وتحققي احسن سبق صحفي في مصر. بس الغريب انه جاب سيرتك وسيره رؤوف زميلنا بتاع قسم الفن.
5: ايه ده بجد، هو جاب سيرتنا؟
4: خليكي صريحه معايا يا استاذه كاميليا علشان اساعدك لو في حاجه، ده راجل شراني.
5: بص بصراحه كده، عارف الراجل اللي فقد الذاكره وانا نزلت البوست عنه؟
4: اه شفت البوست.
5: غالبا بقى هو قبل ما يفقد الذاكره كان شغال مع الراجل ده، ونصب عليه في مخدرات وفلوس، وهو عايز حاجه منه والا هيقتله ويقتلنا.
4: وانت ايه دخلك في حاجه زي دي؟
5: حظي بقى. والتاني اللي اسمه رؤوف السبب في المعرفه الزفت دي.
4: تسمعي نصيحتك يا اخ؟
5: اتفضل. طبعا
4: حاولوا تتصرفوا وترجعوا حاجته، علشان ده راجل شراني ومش هيسيبكم، وممكن الراجل اللي معاكم يكون عايز ينصب عليه في اللي سرقوه وبيسرح بالكل. وفكري في كلامي. سلام.
2: شاكر مش فاكر، شاكر مش فاكر، شاكر مش فاكر.
0: اظن انت كده عرفت كل حاجه عن اللي بينا، بس نسيت اقولك حاجه مهمه جدا.
1: هو لسه في حاجه تانية؟
0: بص الورقه دي.
1: دي ورقه طلاق؟
0: اه. ما هو انت او شاكر طلقتني بعد جوازنا بشهر، مجرد ما عشت معايا وقلت هسافر لقيتك بعتلي دي، خليها معاك يمكن تساعدك تعرف.
1: اعرف ايه بالظبط؟
0: تعرف انت جرحتني ازاي، وجرحت البنت الصغيرة اللي حبيتك، وبما اني مش شايفة اي مشاعر على وشك، فانت ناسب جد، او ان بقى قلبك بقى حجر،
1: او يمكن ما كنش الشخص اللي اتجوز حضرتك اصلا واكون واحد تاني غيره.
0: كل حاجة هتبان. عموما ده عنوان بيتي، بعتهولك في رسالة، وعندي كمان دكتور شاطر جدا ممكن يساعدك في رحلة علاجك.
1: رغم اللي عملته معاكي ولسه عايزة تساعديني؟ ده طبعا لو كان انا.
0: مش علشانك، يمكن علشان بنتي والاحساس اللي انت عوضته عندها ولو لفترة صغيرة.
1: طب معلش انا لازم اتحرك دلوقتي عشان رؤوف لو نام انا حبات في الشارع.
0: سلام.
2: شاكر مش فاكر، شاكر مش فاكر.
6: استاذة كاموليا، انا مش مصدق انك جيت المنطقة العشوائية دي بعربيتك.
5: هو فين اللي ما يتسماش؟
6: ده مين اللي ما يتسماش؟
5: اخوك وصاحبك ورضا على اسم امك. ايه مش عارف مسميه ايه النهارده؟
6: الراجل خلاص عبده وقاعد سهران مع النجمه مهيتاب ايهاب. قال ايه؟ بتحلل شخصيته. الواد حظه في رجله.
5: ده انا اللي حظي اسود اللي وقعني فيكم. انت عارف ان انا كان ممكن اتقتل بسببكم؟
6: ايه اللي حصل؟
5: اللي اسمه الهلف ده كان هيمسكني ويخلص عليا وانا براقبه في هنجره.
6: انت ايه اللي يوديك عنده؟
5: كنت رايحه اخد معاه شاي. هكون رحت ليه يعني؟ لازم اعرف بيخطط لنا لايه وناوي يعمل ايه.
6: وطلع ناوي على ايه؟
5: لو ما رجعنالوش حاجته سواء المخدرات او الفلوس هيخلص علينا، وعارف كل حاجه عني وعنك. اتصل بصاحبك فورا وقول له يجي علشان نتصرف.
6: ثواني هتصل بيه.
7: انت عارفة ان التلفون اللي انا جبته له بكمرتين؟
2: شاكر مش فاكر، شاكر مش فاكر.
1: انتوا بتلعبوا سباق ولا ايه؟ مفيش ميكروباص عايز يهدي. الو، ايوه روف،
8: انت فين يا كينج؟ استاذة كاموليا هنا راكن عربيتها في خرابة ام ابراهيم.
9: هات كده التليفون ده اديهولي. انت فين؟
1: اهلا يا استاذة كاميليا، الخرابة نورت، قصدي يعني المنطقة كلها نورت.
9: انت فين؟
1: انا كنت في مشوار وبشوف اي ميكروباص دلوقتي رجعني، بس محدش عايز يقف، يعني ممكن مسافة ساعة كده وارجع. لو في حاجة مهمة اوي انا ممكن اعدي عليكي بعد الشغل.
9: ربع ساعة وتبقى هنا؟ اتصرف علشان انا عايزك في مصيبة شبه معرفتك ومعرفة رؤوف بالظبط.
1: طب ما تقولي في ايه؟
9: لازم نتصرف مع الهلف ده، لو ما خدش حاجته سواء المخدرات او الفلوس هيخلص علينا كلنا، وهو اصلا عارف عننا كل حاجة.
2: شاكر مش فاكر، شاكر مش فاكر.
1: هو مفيش اي ميكروباص هيقف النهاردة؟ ده ايه ده اللي جاي ده؟ ميكروباص مرسيدس؟ لا اكيد غالي قوي. يلا اي حاجه وخلاص. اقف يا اسطى، يا اسطى، يا رجاله، في نازلين تطلعوني العربيه بنفسكم؟ مش مستاهله والله. ايه ده، دي مش دخلت جدعانه، دي دخلت واحد مخطوف. الحقوني.
2: شاكر مش فاكر، شاكر مش فاكر.
10: شيلوا الكمامه اللي على بقه وسيبونا لوحدنا.
1: يا باشا انا اسف والله، انا ما كنتش اقصد اشاور للميكروباص بتاعكم، انا ما كنتش اعرف انه محجوز.
10: بقولك يا شاطر، العبط اللي انت بتعمله ده تقوله لاي حد مش ليا، وعموما انا مش جاي اخد هاكتي، على الاقل مش دلوقتي.
1: طب حضرتك عايز ايه؟ اوعى تكون
10: انا جاي اساعدك واخلصك من المشكله اللي انت فيها.
1: طب اعرف بس مين حضرتك الاول؟
10: انا توني،
1: توني خليفة، صح؟
2: شاكر مش فاكر،

0: كنتم مع المسلسل شاكر مش فاكر مع هاشم مجدية ونوري قدرية
1: على 99.9.

0: 99
1: فاصلة 9
0: اسمعها
1: تعشقها.
2: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
3: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
7: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 99.9
1: اسمعها
0: تعشقها.

0: 99.9 اسمعها
1: تعشقها.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس.
10: شاي الكابوس عشرة عمر.
11: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
12: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم مع دخول هذا الوقت المبارك اجعل لنا من نور الظهر إشراقا في قلوبنا، ومن سجودنا راحة لأرواحنا، واكتب لنا أجر الصلاة في جماعة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. مع تحيات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي لراحة تدوم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. لا تنسى أن ترد الأذان خلف المؤذن ثم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سبب لنيل شفاعته. أذان الظهر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة تثق بها.

0: 99.9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

0: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
0: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM، لون جديد.

الله مستمعين الكرام، مستمعين في كل مكان، مستمعين برنامجكم اليومي برنامج استراحة الظهيرة على إذاعة عدنية FM. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعين في كل مكان، مستمعين برنامجكم اليومي برنامج استراحة الظهيرة على إذاعة عدنية FM.

0: مستمعينا على التردد 88.9 في محافظة عدن لحد والضالع وجنوب تعز. كذلك تحية لمتابعينا على التردد أو الأثير 91.3 في البيضاء وفي أبين وفي يعفا. وعبر التردد 91.1 في وادي حضرموت. تحية كذلك لمتابعينا على صفحة البث المباشر على الفيسبوك وعلى اليوتيوب كذلك. مستمعينا الكرام، نذكركم أو ننوه بموضوع حلقتنا لهذا اليوم من استراحة الظهيرة للمشاركة وإعطائنا آراءكم. موضوعنا لليوم من المواضيع المهمة والمواضيع التي بنتحدث عنها بشكل كبير جدا، يعني إحنا في الأخبار اللي سمعناها في مدينة عدن إنه تم إزالة بعض من البساطات للباعة، وفي خطوة لتنظيم المكان. في البعض بيشوف إنه إزالة البساطات والباعة المتجولين هو تنظيم ضروري، والبعض بيشوف إنه لا، حرام. في ظل ظروف اقتصادية صعبة، في كثير من الشباب ما وجد فرصة عمل، فما لقاش بديل إلا إنه يفتح له بسطة وإنه يبيع في هذه البسطة. فحكاية إنه إحنا نزيل هذه البسطات هو قطع لأرزاق الناس. فأنتم مستمعينا الكرام، كيف تشوفوا الموضوع؟ هل بتشوفوا إنه تنظيم وإزالة البسطات والباعة المتجولين هو يعتبر تنظيم؟ نحن نتكلم عن العشوائية، هل نحن بحاجة إلى تنظيم أكثر أم أنه قطع أرزاق للناس؟ مستمعينا الكرام، فأكيد إحنا هنتكلم عن الموضوع هذا من عدة محاور، وحنحاول إن إحنا نوصل أكيد لحل يرضي جميع الأطراف، يعني يرضي الشباب اللي حابين إنهم يكون عندهم مشروع خاص في البيع، وحن كمان الجهات اللي حابة إنها تنظم الطريق، لأنه في بعض الأحيان العشوائية أعزائي المستمعين في البسطات هذه بتسبب ازدحام كبير جدا في الطريق. كذلك شكلها لما يكون غير مرتب وعشوائي بيعطي منظر غير لائق. فإحنا هنا حنبحث عن الحلول، ما هي الحلول أو ما هي البدائل التي من الممكن أن تقوم فيها الجهات المختصة عند عملية التنظيم من دون الإضرار بهؤلاء الأشخاص اللي ما لقوش للأسف فرص عمل غير إنهم يفتحوا بسطة. نستقبل اتصال. ألو، مرحبا. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام أستاذ علياء.
0: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: الحمد لله. شوية بعيد من السماعة،
0: ما تسمعينيش؟
1: شوية استمع، ضعيف الصوت.
0: طيب كيف حالك؟
1: الحمد لله، معكم.
0: الحمد لله، أسبوع جديد إن شاء الله يكون أسبوع كله نجاحات وإنجازات يا رب.
1: إن شاء الله. ومن يحطت معك من يوم الخميس، بس الخط على سبعة ما يسكي فيه طويف الخط.
0: الله يسعدك. سالي معنا صح؟
1: نجمة.
0: من وين يا نجمة؟ ذكريني.
1: من أبين.
0: أهلا وسهلا فيك يا نجمة. نجمة، أنتم عندكم في بسطات في أبين في جعار، بسطات لباعة متجولين؟
1: والله أنا الآن أكثر يعني الشوارع العامة في محافظة جعار بحط البسطات، يعني ما شاء الله مثل ما قلت يعني بعض الشباب اللي ما عندهش فرص عمل كان هكذا يفتحوا يعني بسطات، اللي عنده بسط خضار والمبيعات للمقليات الملابس، زي حتى يعني مرة من المرات إنه قد فكرت إنهم يعني يسكروا هذا الخط يروحون يعني إلى مكان آخر، بس تاخذوش يعني خل المكان، قالوا لنا يعني مكان ضيق عشان زحمة السير والدراجة النارية وكذا، قالوا لنا الخط كان مغلق، بس نفسنا تكتب لا شيء مشان يعني اضطر الناس في البيوت ما عنده يعني

0: من هاي النقر هذا مضطر انك في الشوارع.
1: طيب مشان يعني
0: هل بتشوفي حلت يبيعوا فيها؟
1: ايوه. هل بتشوفي انه هو ممكن تبقى ولكن يعملوا اعاده تنظيم لها واعاده ترتيب لهذه البساطات بحيث انها ما تشكلش مثلا زحمه او انها مثلا ما تكونش في طريق ضيق او انها ما تسببش ازعاج للاشخاص الاخرين للماره؟ انقطع الاتصال. شكرا لاتصالك يا نجمه. شكرا لك. إذن مستمعينا الكرام زي ما قلنا إنه مع حملات إزالة البسطات اللي تحدث كل فترة وأخرى ينقسم الناس ما بين مؤيد لهذه الخطوة وفي ناس معارض لهذا الشيء بيشوف إن إزالة البسطات هي يعني قطع أرزاق للناس البسطاء. فهل الحل أنتم مستمعينا الكرام بتشوفوا في الإزالة أم بتشوفوا إنه الحل في التنظيم؟ هل هناك بدائل حقيقية لهؤلاء الباعة أو إنه للأسف ما فيش أي بدائل يعني بيتم التنظيم فقط والترتيب من دون النظر إلى احتياجات هؤلاء الشباب اللي نقدر نقول الباعة المتجولين؟ نقول ألو مرحبا. مرحبا.

0: نرتبوهم ترتيب صحيح ممكن، لكن السوق ضيق والناس تشتي تتحرك وكذا سكان يعني بشر، واحد يشتي يدخل بيته أربع بصات خمس بصات قدام بيته، واحد معه محل يشتي يطلب الله برضو بصات قدام المحل، صعب. فالمسألة تحتاج إلى ترتيب، ترتيب مش في نفس المكان، ممكن ترتيب في مساحات معينة خارج الشوارع الرئيسية خارج الأسواق ممكن، لكن فوق فوق فوق صعب. صاحب المحل يشتي يطلب الله، الناس تشتي تمشي فوق الرصيف، حركة السيارات صعبة جدا.
1: صحيح،
0: ما فيش أسواق يعني كبيرة بحيث أنه تكون في مساحات، وذاكو ضيق، البناء في نفس المكان، الشارع في نفس المكان ضيق، وذاكو من أيام قبل 50 سنة نفسه.
1: صحيح، شكرا لك عزيزي أحمد، شكرا لك وشكرا لمشاركتك الأكثر من رائعة. وفعلا هو طرح نقطة مهمة إنه ممكن إزالة هذه البساطات من الطرق من الشوارع الضيقة إلى أماكن تكون مساحتها أكثر، وأماكن تكون مثلا منفصلة، يعني ما يكونش فيها مرة ما تمرش منها السيارات، يعني تكون منفصلة تجمع البساطات فيها ويتم تنظيم البساطات. لأنه للأسف زي ما قلت مع البطالة المنتشرة بين الشباب، أصبح كل شاب بيحاول إنه يبحث عن دخل، فما فيش معاه سبيل أو ما فيش معاه حل آخر إلا أنه يعمل له بسطة، فبيتم عمل البسطات هذه بشكل عشوائي جدا، يعني بسطة جنب بسطة جنب بسطة جنب بسطة، فبيكون المنظر جدا سيء. نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
2: ألو مرحبا، يسعد مساك عليا.
1: يسعد مساك أستاذة منى، كيف حالك؟
2: الله يسلم حالك، إن شاء الله تكوني بخير وبين أسبوع جميل لك.
1: الحمد لله، وإنتي إن شاء الله تكوني بخير وصحة وسلامة.
2: يعطيك العافية وتحية لكل طاقم العمل والمتصلين جميعا.
1: الله يسعدك، تفضلي عزيزتي نسمعك، ما بين مؤيد الله أو معارض.
2: ما سمع صوتك والله يا علياء.
1: قلت لك أستاذة منى، ما بين مؤيد لإزالة البسطات وتنظيمها أو ما بين معارض لهذه الخطوة؟
2: شوفي يعني يعني مع أن وجود البسطات، لكن في أماكن نزيلها في الأماكن اللي ما بتعطيش فرصة للناس تكون تمشي حياتها اليومية، خاصة جنب الأماكن اللي هي مثلا تكون على شوارع ضيقة أو أماكن عامة، أو شفتي في شوارع تكون فرعية وشوارع رئيسية وشوارع فاضية وشوارع ضيقة وشوارع تؤدي إلى شوارع ثانية، فهم لازم يكون في تنظيم يعني مع إزالة البسطات، لكن وضع حل آخر عند اتخاذك أي قرار يا علياء. لابد أنك تكون في وجود حلول، أنك تغفل المكان، أنك تغفل الشارع، أنك لابد قبل ما تعمل هذا الشيء تدرس الموضوع وتنظم حتى أنه ما تحصلش أي مخرجات سيئة. نحن لما بنضيق غزي بنشيل البسطات هذه بنضيق على حال الناس، هم يشتوا يطلبوا رزقهم، هم يشتوا يتعيشوا ويشتوا يتعيشوا، لكن من الأساس لابد بكل مديرية وبالذات المديريات اللي أكثر رواجا لهذه البسطات وأكثر الأسواق المعروفة يعني في عدن، لابد أنه يعملوا حل ويعطوها يعني يعطوا كمان مساحة أو مكان يكون ما فيهش حركة يعني نشطة زي مثلا الشوارع الرئيسية غريبة منها، في مثلا أماكن بسطات تكون مخرجات هذه الشوارع إلى شوارع رئيسية مهمة، فتلاقي المشاكل يعني كبيرة جدا. أعطيك على سبيل المثال شارع خليفة، هذا الشارع حيوي ورئيسي، في مخارج للعيادة، في مخارج الأماكن الرئيسية، فبتلاقي زحمة هناك، مشاكل ضيق، هناك كمان عيادات، في أمراض، في أشياء، في تعاملك وبتخرج على شارع رئيسي كمان. معك كمان لو في لا سمح الله علي حريق، لا سمح الله شيء سيء حصل مرض أو شيء، ما بتقدريش تتحركي أو تنقذي الموقف أو تعملي شيء، وخاصة في المواسم بتكون زحمة غير طبيعية، مثلا زي موسم العيد الآن أو موسم رمضان أو موسم كذا، فبيحصل زحمة غير طبيعية وعشوائية غير طبيعية، فلابد من كل مأمور مديرية أنه يعمل على تنظيم هذه الأمور دون أنه يعمل مشاكل، متحاشي المشاكل، لأنه هم الآن بيعملوا مشاكل وبتحصل حوادث وكذا، وبعدين كل واحد بيرجع بيقول على رأس الثاني، المسؤول بيقول المواطنين، المواطنين بيقولوا هم سبب، فليش ما يكون من الاثنين تنظيم؟ أنت كمواطن التزم في النظام والمكان المحدد لك، وأنت كمسؤول أعطي قرار، بس لابد أن يكون يساعد أو أقصد يكون مناسب ويساعد هذا المواطن يأخذ حياته يعني عيش تغذي. زي ما ذكر الأخ أحمد أنه كيف أنا بعمل مثلا بسطتين أو ثلاث قدام دكان ما بيقدرش يعيش منه، أو قدام بيت أو قدام مستوصف أو مختبر أو أماكن تكون فيها يعني نشط أو شيء حيوي للحياة، أو سيارات تدخل وتخرج أحيانا وتشوفش الزحمة عليها تكره عيشتك.
1: صحيح.
2: فهنا بالأخير نقول لابد من التنظيم فالتنظيم فالتنظيم. أصحاب البسطات لهم حق للعيشة والمعيشة ونحن معاها، لكن بنفس الوقت لابد يراعوا كمان حياة المواطن أو سير الحياة المدنية، ولابد أنه في تنظيم حتى شكل المدينة شكل المنطقة الشارع يكون سيء جدا. لو شفتي حتى المخلفات يا عليا،
1: صحيح
2: ما تقدري حتى أيوة ما تقدري حتى تمري. بدات نحن معنا المواطير معنا يعني تسليك للكهرباء بتحصل دائما حوارق يعني حوادث حريق وهكذا، فبيحصل يعني ايش اقول لك اسباب يعني اسباب هذه تخلي مخلفات الحريق ويعني يكثر واكثر واكثر من دون ما نتفادى المشاكل. صحيح. لكن لو في تنظيم لكل شيء
1: اكيد
2: لكل شيء من من يعني من من بنقنن من هذه المشاكل، سواء كانت مشاكل البسطات او مشاكل اللي بتحصل من سببها وهكذا. فعلينا التنظيم ثم التنظيم ثم التنظيم من كل المواطنين اصحاب البسطات والمسؤولين اللي لابد ان يتخذوا قرارات تكون تقدم الشعب المواطن والمنطقه.
1: شكرا لك عزيزتي استاذه منى، شكرا لك،
2: تحياتنا لك.
1: تحياتنا لك، الله يعافيكي. وفعلا تكلمت عن انه التلوث اللي ممكن احنا نشوفه والمخلفات لل البساطات هذه بتكون جدا سيئة وبتشوه منظر المدينة، لأنه للأسف في البعض من الباعة أو أصحاب البساطات لا يراعي موضوع نظافة الشارع، لا يراعي نظافة المكان اللي موجود فيه. للأسف يعني هذا مكان هو صح مصدر رزقك، ولكن يجب أنك تحافظ عليه. زي ما قالت أم الأستاذة منى عفوا، قالت أنه إحنا مع التنظيم، ولكن بالمقابل أنه يكون في حل، يتم أنه فتح مثلا سوق شعبي، السوق هذا يكون فقط خاص لهذه البساطات، يعني ما يكونش مثلا يطلع على شارع رئيسي، ما يكونش بجانب مثلا عيادات مستشفيات، بجانب منطقة سكنية أو منطقة مأهولة بالسكان. يعني في كثير من البلدان العربية وفي العالم في مكان للأسواق أو في مكان للبساطات بعيد عن الشوارع الرئيسية. هذه خطوة تم فيها التنظيم مع عدم ظلم الناس ومثلا أخذ مصدر رزقهم. نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
3: انقطع الخط عفوا والله.
1: ألو نجمة.
3: نجمة صح الناس الأستاذة هنا كلامها صحيح الأستاذة.
1: تفضل نسمعك يا نجمة.
3: لا يشتغلش في الأسواق، يشتغلوا صح بس لازم يكون في خط منظم، لأن شفي مثل ما قالت الأستاذة منى مثلا شفي والله العظيم إحنا منظمة مثلا في الأسواق ما نحصش مكان، لأن المكان يكون كثير ازدحام البشر البياعين أصحاب السيارات أصحاب العربيات
1: كلهم مع بعض
3: نارية.
1: صحيح
3: هذا الشيء يعني مضيق مكان، مفروض انهم يعني يطرحوه في مكان يكون كبير منظم. شوفي مثلا في محافظة لاحقة مساكن كريمتي في كان يعني في كان فتحة على خط كان البياعين هنا رجع بعدهم عملوا مشكلة وكذا نقلوهم لمكان سوق.
1: كويس، هذه تعتبر خطوة للتنظيم والابتعاد عن العشوائية، أنه يختاروا مكان فيه مساحة زي ما قلت بعيدة عن السكان، غير مأهولة بالسكان، بعيدة عن المداخل الرئيسية للمدينة، بعيدة كمان عن المحلات، وهناك يفتحوا البسطات هذه ويمشوا أمورهم بهذه الطريقة، بيكون فيه تنظيم ومنع للعشوائية. إذن مستمعينا الكرام، هذا يعني هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وأكيد منتظرة منكم كمان مشاركتكم، تعطونا حلول، أنتم كيف بتشوفوا إيش الحلول اللي ممكن إحنا نطرحها بحيث هذه الحلول ما تظلمش الناس، ما يعني ما تفقدش الناس مصدر رزقهم، لأنه في كثير من هؤلاء الباعة المتجولين اللي معاهم البسطات مسؤولين على أسر، دخله الرئيسي للمنزل وللبيت هذه البسطة، فحكاية إنه مثلا نزيلها أو إنه مثلا نقول إنه ما لهاش مكان من دون ما يكون فيه بديل، فهنا حنخلق مشكلة كبيرة، مشكلة جدا كبيرة بسبب قطع قطع رزق هذا الشخص المعتمد على البسطة. فزي ما قالت الأستاذة منى إنه إحنا لما يكون عندنا خطوة في التنظيم، خطوة في الإصلاح، لازم يكون في لها خطة مسبقة في كيفية التعامل مع مثل هذه الأشياء. مثلا ما هي الحلول البديلة؟ أنا إذا أقوم بالتنظيم أو بزيل شيء عشوائي، ما هي الخطة البديلة التي سوف أقوم بها علشان إحنا ما نحتش من المشكلة وإنما نقلل من المشكلة؟ مستمعين الكرام، أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم في برنامجكم استراحة الظهيرة، ولكن حنطلع على فاصل إعلاني قصير ومن ثم نواصل. ابقوا معنا.

0: 99
1: فاصلة 9
0: اسمعها 99
1: فاصلة 9
0: اسمعها
1: تعشقها.
2: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
3: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان، وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة أمنية 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02392482 أو 02392481، موبايل 78114-7214 أو 77117600. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.
6: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة: مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات. كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية. عندما تكون صحتك، هي الأولوية. للحجز والاستفسار 78211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
4: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
7: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
4: ناينتي مول،

0: ورفاهية العائلة.
1: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: 99.9
4: اسمعها
3: تعشقها.
5: عدنا لكم مجددا مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين برنامج استراحة الظهيرة، وكذلك مستمعين إذاعة عدنية اف ام عبر الأثير. نجدد الترحيب بكل من انضم معنا مستمعينا الكرام في برنامج استراحة الظهيرة، ونرجع نذكركم بموضوع حلقتنا لهذا اليوم، إزالة البسطات والباعة المتجولون. هل هو تنظيم ضروري أو أنه قطع لأرزاق الناس؟ شاركونا مستمعين أراكم بالاتصال على الأرقام التالية 0285188 أو 7746849، وحكوا لنا هل أنتم من الأشخاص المؤيدين للتنظيم هذه البسطات، أو أنه بتشوفوا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة أن الشباب بحاجة إلى أنه مساحة يفتحوا فيها مشاريعهم الخاصة، زي ما تكلمت أنه كثير من الشباب لجأ إلى فتح هذه البسطات، كون أنه البسطات هذه تعتبر بديل عن فتح المحلات التي لا يستطيع الكثير من الشباب دفع إيجاراتها. حتى البساطات هذه لم تكتفي فقط للرجال أو حتى النساء، أصبحنا بنشوف كثير من النساء كمان فاتحات بساطات وبيبيعوا فيها عدد من الأشياء. ليش؟ لأنه هو مصدر الدخل الرئيسي الذي يقتات منه هؤلاء الأسر. نستقبل اتصال. ألو، مرحبا.
6: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
6: كيفك عليها؟
5: الحمد لله، مرحبا، كيف الحال؟
6: كيف عمان المخرج؟
5: من؟
6: المخرج عمان، كلكم خير.
5: بس لو ترفع صوتك شوية. ألو، انقطع الاتصال. يا ريت تكرر الاتصال وتتواصل فينا وتشاركنا رأيك حول الموضوع صديقنا. إذن زي ما تكلمنا مستمعينا الكرام إنه التنظيم هو شيء ضروري وإحنا بحاجة هذا التنظيم، يعني حتى البساطات نفسها بحاجة هذا التنظيم. إحنا كسكان برضو، لما كثير من الأهالي اللي بيوتهم موجودة وتحتها هذه البساطات، تلاقيهم دائما بيشكو من الإزعاج، بيشكو من الأصوات، بيشكو من مكبرات الصوت اللي بيستخدمها الكثير من الباعة في هذه البساطات. ليش؟ لأنه البساطات هذه موجودة في أماكن مأهولة بالسكان، يعني تلاقي البسطة بسطتين وفي أمامها عمارة فيها سكان، فإن إحنا نجد مساحة واسعة لهؤلاء البسطات، إحنا بنضرب يعني عصفورين بحجر واحد، يعني إحنا بنحافظ على منظر وجمال المدينة من العشوائية المنتشرة ومن كذلك المخلفات المنتشرة، وكذلك إحنا بنتيح فرصة لهؤلاء الشباب إنهم يفتحوا بساطاتهم، يفتحوا مشاريعهم الخاصة بتنظيم. كيف يعني بتنظيم؟ حتى لما حنفتح يعني لازم تكون في جهات، هذه الجهات يتم فيها تسجيل البساطات، مش انه اي حد حب يفتح بسطة بيفتحها بطريقة عشوائية، فبنلاقي البسطات كلها مكتظة بجانب بعضها البعض. ليش؟ لأنه في عشوائية، ما فيش تنظيم من البداية. ولكن عندما يكون في تنظيم من البداية، زي ما قلت إحنا بنشوف إنه في تنظيم، وكمان هؤلاء كمان الباعة المتجولين أو البسطات استطاعت إنها كمان تقوم بعملها على أكمل وجه. فزي ما قلنا إنه إحنا بحاجة إلى أسواق شعبية منظمة احنا بحاجة كذلك الى اماكن تكون محددة للبساطات، خاصة فقط في البساطات، يعني بعيدة عن المحلات. احنا بحاجة انه تكون موجودة في مكان هذه البساطات بعيدة عن المحلات. وزي ما قلت في تجارب كثيرة لمدن عربية وفيها بساطات استطاعت انها تعمل أسواق شعبية منظمة، واستطاعت كمان أنها تعمل أسواق محددة للبساطات. نستقبل اتصال. ألو مرحبا. ألو.
3: ألو.
5: أهلا وسهلا.
3: ألو.
5: يا مرحبا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام، أهلا وسهلا. من معانا؟
3: معك أبو فهد. أبو فهد يا بنتي، أبو فهد معك.
5: أهلا وسهلا أبو فهد، من وين تكلمنا؟
3: يعطيك العافية إن شاء الله، الله يحفظك.
5: الله يسعدك. من وين يا أبو فهد؟
3: تتكلموا اليوم عن الإزعاج وعن أصحاب الميكروفونات والإزعاج والبسطات وهذا.
5: أيوة.
3: هذه بصراحة مزعجين مزعجين مرة. وعاد في حاجة، وعاد في حاجة أخص من كذا، عاد في حاجة أخص من كذا. هذول أصحاب السياكل، أصحاب السكريم اللي يدخلوا للحواف ولا داخل الأبواب جنب الأبواب وبصوت عالي ومرتفع، مزعج مزعج مزعج إلى أقصى درجة. السكريم السكريم السكريم، اسمعي لك بعدين بالليل بالنهار وكل طوال. وين نحن على علمك من عام 90 ما حصلنا خير أبدا، من بعد الوحدة هذه ما حصلنا فيها من بعدها خير نايا، ما حصلنا إلا كل ما هو سيء وكل ما هو مزعج وكل ما هو لا يليق بالبشرية أو بالإنسانية كإنسانية، لا يليق نايا.
5: شكرا
3: لك يا بنتي، بنترك الفرصة للآخرين. شكرا جزيلا، الله يحفظك.
5: شكرا لك عزيزي أبو فهد. أبو فهد متضايق بشكل كبير جدا يعني من الإزعاج للكثير من السيارات والبسطات. إحنا نقدر نقول إنه هو الموضوع مش موضوع إنه لا إحنا مش حابينكم تشتغلوا أو حابين إنه مثلا يتم قطع رزقكم، ولكن بتنظيم. يعني في أوقات لازم إنه نفتح فيها مكبر الصوت، في أوقات لازم يتم فيها احترام الناس الساكنين. زي ما تكلمت إنه حل كبير نرضي فيه الناس اللي هي رافضة لوجود البساطات، وكذلك نرضي فيها الأشخاص اللي معتمدين على هذه البساطات، إنه يتم تحديد مساحة من الجهات الخاصة لهذه البساطات بعيدة عن السكان وتكون مختصة للبساطات، كذلك إخراج التصاريح اللازمة لتنظيم سوق هذه البساطات ونبعدها عن العشوائية. نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
4: سوق هذه البساطات بعيدها عن العشوائية. نستقبل اتصال.
5: ألو مرحبا.
7: في الخير.
5: يا مساء الورد.
7: ألو.
5: أهلا وسهلا.
7: مساء الخير.
5: مساء النور، كيف حالك استاذ محمد
7: فضل؟
5: الحمد لله.
7: اسمعك في الاذاعه واسمع لك التليفون، مشكلتكم في التليفون هذا رقمنا مع الوحيد.
5: احنا بنشوف حل. بنشوف حل هذه المشكله. انا اسمعك، تفضل كلنا نسمعك.
7: تسمعني تسمعني تسمعني.
4: اسمعك تفضل.
7: طيب اولا تحيه لابو فهد، هذا يتصل من المحميه الاسوه وهو يسكن في حاشد، وكان احد ضباط غايه الدوله، عندهم مزرعه خاصه في محميه الاسود. ابو فهد هو صديق الاذاعه عندكم، انا اعطيت الرقم.
5: تفضل استاذ.
7: اما بالنسبه للبسطات هذه بقول لك سؤال، انا اتكلم معك ومريح من التكرار. شوفي، المفروض اتنظم في اماكن محدده، بدل في كيتر في السيله خلف المياه في المنصوره شارع واحد اللي هو خليفه في الشيخ، في مكان قريب قريب السيله الجوله حق السيله، في مكان كان يسمونه كان زمان الشريقه ما بعد الوحده. فما كنت تحدد اماكن محدده مش كلها ازعاج. لا في جميع السوق شعبي في عدن سووه حسب ما وصلنا للخبر، ونناشد هذه المستثمرين ان يشوفوا او يعيدوا تشغيل المصانع. هي هذه اللي بتحل مشكله الشباب مش مشكله لكن بعطيك نكته شفيه علياء حصلت على ما ذكر ابو فهد التكريم، بعد عدت مع هذه اعلاميه علياء امانه علي وبحكه كثيره. في واحد مع دراجه الان يبيع سكريم، وهو كان كنا مخلصين في منتدى بجانب بيت ابو فهد في حاجه، فمرة كان شيء كده مع مزاجة يقول برز على غلبة فرز تكريم. أنا مخزنين شو معنى اللي برز على غلبة تكريم؟ فكان يتكلم على البيوت وليت في الباص. لما ليت في الباص سلامات ما انتهاش، لكن حين في الباص كان يقول انقذوني انقذوني، والمشكلة تقول برز على غلبة فرز. الناس تعرفوا انقذوني برز على غلبة فرز. خارج مجموعة من الناس وقلوا تحت الباص والمشكلة برز على غلبة فرز. يعني بشبي بين التناغ بين الانقاذ ومشكلة مكان الصيح. المشكلة هذه مشكلة حتى الحوالي الشخصية لهم.
5: صحيح.
7: يكون سياقه يتلطع البيوت ويجي تحت باص. صح ما حد يحب حاجة للعمل، لكن يتنظم الأمور تنظم.
5: صحيح النظام
7: مهم. موضوع جميل الحمد لله. أنا مشغول.
5: شكرا.
7: وشكرا لكل ما اتصل من قبل كنت مشغول. تحية لكل ما اتصل قبل.
5: شكرا لك. شكرا لك، تحياتنا لك أستاذ محمد فضل، شكرا لك. إذا مستمعينا الكرام، السؤال هنا المطروح، هل هي المشكلة في وجود البساطات أو المشكلة في التخطيط؟ أنا مثلا رأيي الشخصي إنه المشكلة مش في وجود البساطات، لأن إحنا بحاجتها فعلا. يعني في كثير من الناس محتاج لهذه البساطات، لأنه يعني وفرت له أشياء كثيرة. ممكن في أشياء بنشتريها من هذه البساطات ما بنلاقيهاش في المحلات، ممكن كثير من المحلات تكون بعيدة أو المولات تكون بعيدة، فنحن بحاجة إلى هذه البساطات. فإذا المشكلة لا تكمن مستمعينا الكرام في وجود البساطات، قد ما المشكلة تكمن في عدم التخطيط وفي غياب التخطيط وغياب التنظيم لمثل هذه الأسواق. لأنه فئة كبيرة من الناس معتمدة بشكل كبير جدا على هذه البساطات، ففكرة إن إحنا نشيلها أو فكرة إن إحنا نزيلها هنا مشكلة إحنا حتتسبب فيها للناس المواطنين اللي بتعتمد بأشراء على البساطات. ولكن المشكلة مستمعين الكرام تذهب إلى غياب التنظيم، غياب التخطيط، عدم وجود تصاريح لفاتحي هذول البساطات تنظمهم ترتبهم، عدم وجود أماكن يعني تحتوي مثل هذه البساطات، عدم إيجاد أسواق من الجهات المختصة تكون بعيدة عن الناس. أما وجود البساطات هي ليست المشكلة فيها، وإنما المشكلة في غياب التخطيط. فلذلك التنظيم مهم جدا. نستقبل اتصال. ألو مرحبا. ألو
8: ألو، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام. أهلا وسهلا.
8: ألو، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
8: كيف حالك؟
5: الحمد لله، كيف الحال؟
8: كيف حالك حبيبي؟
5: تمام تمام، مين معنا؟
8: والله الحمد لله تمام. أستاذ أحمد.
5: من؟
8: بغداد أحمد.
5: بغداد، أهلا وسهلا فيك يا بغداد. بغداد، إيش رأيك في الموضوع؟ إيش رأيك في موضوع وجود البساطات وغياب التخطيط والتنظيم؟ أكيد أكيد. وهل يخفى القمر؟ بس لأنه مش سامعة، تفضل يا بغداد.
8: والله موضوع أصحاب البساطة هذا يعني موضوع لازم ان الجهات يعني خاصة ان يعني نظم هذا الشيء، زي ما تقولي انهم يعني زي البلدية لما يجون ويا لفلسفة عمانهم وكذا، يعني لازم يجيبوا الحلول، لازم يضبطوا الشيء، لازم يعملوا ترتيب، او اذا كان ما يشتش هذه الاشياء يعملوا يعني للناس بديل.
5: صحيح. شكرا لك عزيزتي بغداد، شكرا لمشاركتك. شكرا لك يا بغداد. زي ما تحدثنا مستمعينا الكرام انه المشكله مش في وجود البساطات، لانه خلف كل بسطه بنلاقي حكايه. زي ما تكلمت في انتشار البطاله، عدم توفر فرص عمل للشباب، عدم وجود مصانع تحتوي هؤلاء الشباب زي ما قال الأستاذ محمد فضل، فهنا البسطة هي مصدر دخل للكثير من الشباب. وزي ما قلت ممكن نلاقي أب يعيل أبنائه فاتح بسطة، ممكن نلاقي أم تعيل أبنائها فاتحة بسطة، ممكن نلاقي أخت تعيل أسرتها فاتحة بسطة تبيع فيها عطور، تبيع فيها معجنات، تبيع فيها تحف، هدايا، جلابيات، يعني بجد كل بسطة بتحكي حكاية لشخص مكافح في وضع اقتصادي صعب. فالحل هنا مش إزالة البسطة أو إنه يعني عمل عليها مثلا أشياء ممكن تكون صعبة عليها، وإنما الحل هو مساعدتها مع التخطيط لتنظيمها. نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
9: ألو.
5: أهلا وسهلا.
9: ألو.
5: أهلا وسهلا أم أحمد.
9: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: أيوة.
5: أهلا وسهلا
9: حبيبة قلبي العليا.
5: أنا في ذلك يا روحي، تفضلي.
9: أقول لك النظام
5: أكيد، يعني إحنا إذا في نظام كل شيء بيصلح في البلاد.
9: النظام، لأنه تعالي شوفي عندنا خليفة. تعالي شوفي عندنا بالمنصورة خليفة. ها؟
5: أيوة نسمعك.
9: يعني حتى البوابل ما تقدرش تمشي، ولا حتى ايش اقول لك، اصحاب الخضره واصحاب البضايع
5: منتشرين بشكل عشوائي،
9: المي، الوساخه، كله
5: للاسف، يعني عاملين مخلفات وتلويث
9: ولا سوق المنصوره جديد بلوا لهم
5: مشكلة مشكلة. فإحنا دائما ندعو إلى حل مثل هذه المشاكل.
9: بعدين الناس الذي أجروا يا بناتي فكوا بيوتهم لما رفض لي أجروا وبعدين كل ما واحد من بس أجره.
5: طيب رسالتك أنت يا أم أحمد، يعني أنت حابة أن يكون في تنظيم وتخطيط لمثل هذه البسطات صح؟
9: أحمد يعني في تنظيم وتخطيط يا بنتي، البلدية يوم تفعل حملة وباقي الأيام ساكتة.
5: أنا بشكرك أم أحمد، شكرا على مشاركتك، شكرا لك عزيزتي. إذن أم أحمد كمان هي من الأشخاص التي بتشوف إنه التنظيم لمثل هذه البساطات شيء ضروري جدا لإزالة المخلفات، لكمان جعل منظر المدينة أفضل، لأنه العشوائية وعدم الترتيب بيشوه المنظر العام للمدينة. كذلك كثرة البساطات العشوائية بدون وجود تصاريح، هذه كمان مشكلة كبيرة. احنا نطالب الجهات كذلك بتنظيمها، ونطالب كذلك بأصحاب البساطات انهم يعملوا بشكل نظامي. نقول ألو مرحبا.
10: ألو السلام عليكم.
5: وعليكم السلام، أهلا وسهلا مرحبا.
10: أهلا فيك استاذ، معي الأستاذ علي صح؟
5: أيوة تفضل.
10: للأسف اللي ما سمعت الحلقة والصوت بعيد جدا يعني.
5: طيب تسمعني الآن؟
10: أسمع الصوت بس يعني عرفتي كيف الصوت يعني. طيب. بعيد بنحاول نسمع. إيش الموضوع اليوم؟
5: موضوع حلقتنا لهذا اليوم إزالة البسطات، هل بتشوفه البسطات المتجولة، هل بتشوفه تنظيم أو إنك بتشوفه مثلا قطع لأرزاق الناس؟
10: والله يعني أنت قصدك انتشار البساطات بالأماكن الغير صحيحة.
5: أيوة يعني لما الآن بيعملوا إزالة لهذه البساطات، هل بتشوف إنه ضروري أو قطع الأرزاق الناس بدت إذا ما كانش في حلول؟ فين نودي هذه البساطات؟
10: والله يعني أنا أشوف البساطات اللي منتشرة في الأماكن اللي هي غير صحيحة، مثلا في مواقف السيارة في الشوارع، في الخطوط الآن مثلا في تعز الآن في بعض المناطق والله داخل الخط فارش البسطات ومشغلين الإزعاج، وهذا يعني مؤذي كثير للمواطنين.
5: صحيح.
10: أما البسطات اللي هي يعني تكون داخل سوق مخصص تمام، فهذه البسطات يعني شيء طبيعي، يعني الناس يعني شيء ترزق ولكن يجب على الناس انهم يعني يلتزموا بالقوانين حتى يضيفوا الى اي محافظه او اي مدينه المظهر الجمالي.
5: صحيح.
10: مش يعني تظهر يعني تدخل اي سوق اي منطقه اي خط تلاقي بسطات تلاقي الكارثه هذيك.
5: صحيح. شكرا لك عزيزي، شكرا لاتصالك. وفعلا يعني الجميع اتفق في استراحة الظهيرة على أنه ممكن تكون البساطات هذه موجودة، ولكن في حال أنه كان في تخطيط وتنظيم لهذه البساطات، في حال أنه تم إنشاء أسواق شعبية منظمة لهذه البساطات، كذلك يجب أن تحدد أماكن البساطات هذه أو أماكن الأسواق هذه بعيد عن الأماكن اللي فيها ازدحام للناس، بعيد عن الأماكن الحيوية للناس، بعيد عن المستشفيات، بعيد عن العيادات، بعيد عن الشوارع الرئيسية. كذلك لازم يكون في شروط تفرض لأصحاب البسطات وقوانين تغرم صاحب البسطة الغير محافظ أو غير مهتم بنظافة المكان اللي موجود فيه. يعني إذا كل بسطة حافظت على نظافة المكان فأكيد إنه ما حتكون شكل المدينة بهذا المنظر، لأنه للأسف المخلفات بتكون يعني مأساوية والتلوث الموجود بيكون مأساوي. كذلك زي ما قلنا من الحلول الممكنة لتنظيم مثل هذه البساطات بعد أن يتم عمل سوق متخصص لهم إنه يكون في تصاريح، هذه التصاريح قد تكون مثلا مؤقتة أو تجدد، ولكن لا يتم مثلا إخراج هذه التصاريح بمبالغ كبيرة قد يعجز أصحاب الباصات على أنه يعني يدفعها. إحنا بنقول التصاريح هذه علشان التنظيم، تنظيم عمل البسطات، تنظيم وجود البسطات بعيدا عن العشوائية. بنشوف أنه من المهم أنه يكون في تصاريح. كمان مهم جدا أن إحنا نركز على أنه المشاريع الصغيرة إحنا لازم نكون داعمين لها، لأنه زي ما تكلمنا مستمعين الكرام كل بسطة بتحكي قصة لشخص مكافح، لفرد من أفراد المجتمع هذه مكافح، فأنا كيف أدعم هذا الشخص، كيف أنا أقدم له المساعدة أكثر من أنه مثلا أنا أضره. فهذا الشيء أكيد ما بيكونش مثلا دور فرد واحد، لا، هذا بيكون بتكاثف جهود السلطة المحلية، جهود كذلك الجهات الخاصة، جهود كذلك منظمات المجتمع المدني التي تدعم عدد من المشاريع الخاصة. وزي ما ذكرت صديقتنا أم حمزة أنه سوق الومن اللي موجود في كريتر نظم يعني المشاريع الخاصة للنساء، أصبح لكل مرأة لديها مشروع خاص، كشك خاص مرتب، هذا الأكشاك مرتبة ومنظمة وبطريقة لطيفة وكويسة، بعيدة عن الممرات الناس، بعيدة عن الشارع، بعيدة عن الازدحام. فكمان إحنا بنوجه رسالة من هنا لمنظمات المجتمع المدني إنه كمان ينظروا إلى دعم مثل هذه المشاريع. والتنظيم والتخطيط جدا جدا ضروري في كل شيء في حياتنا. إذا مستمعين الكرام وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، برنامجكم استراحة الظهيرة. شكرا لكل مستمعينا اللي شاركوا معنا وأثروا موضوعنا لهذا اليوم. لاقونا إن شاء الله بكرة بنفس الموعد ونفس التوقيت. إلى اللقاء.

0: 99.9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر. بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
8: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 99.9
1: اسمعها
0: تعشقها.

0: 99
1: فاصلة 9
0: اسمعها
1: تعشقها
2: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
3: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: 99.9 اسمعها
1: تعشقها.

0: 99.9
1: فاصلة 9
0: اسمعها
1: تعشقها
2: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
3: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: 99.9 اسمعها
1: تعشقها.

0: الساعة الآن 3 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التركيب الصحيح للإنفرتر يضمن أداء مستقرا وآمنا. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.
1: 99.9 اسمعها
2: اسمعها
1: تعشقها
2: تعشقها.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

0: في الحفاظات التي صنعتها الأمهات.
1: لأول مرة على وسائل الإعلام اليمنية عدنية FM تعيشكم إحدى أقوى بطولات الكرة في العالم، البوندسليغا، في نقل مباشر وحصرية كل يوم سبت من الساعة 7:30 إلى 9:30 ليلا. اندلاع وقوة البطولة الألمانية حصريا على عدنية، البوندسليغا كما لم تسمعها من قبل، كل سبت على راديو عدنية FM بالشراكة مع دويتشا فيلي.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: 99.9

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.
1: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما جمعتنا على طاعتك فاجمع لنا بين خير الدنيا ونعيم الآخرة. حافظ على صلاة العصر، فهي الصلاة الوسطى وبركتها تمتد ليومك كله. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. ثقة تدوم.

0: تستمعون الآن إلى البرنامج الديني الفقه في كتاب التوحيد.
1: فقه كتاب التوحيد.
2: فقه كتاب التوحيد.
1: في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان
2: والتنبيه على فقه
3: شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
1: فقه كتاب التوحيد.
2: فقه كتاب التوحيد.
1: كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر.
2: تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله وبياكم إلى لقاء متجدد نتذاكر فيه معكم فقه كتاب التوحيد، حيث بلغ بنا المقام إلى تبويب الشيخ المجدد رحمه الله لهذا الباب في كتاب التوحيد، حيث قال: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثم قال: وقول الله جل وعلا: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ثم ذكر حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن الكبائر: قال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. ثم ذكر أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. قال الشيخ: رواه عبد الرزاق. ثم إن الشيخ رحمه الله ترجم على هذا الباب أربع مسائل، فقال فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، فإن آية الأعراف جاءت في سياق ماذا؟ في سياق ما كان من الأقوام المعذبين. وبالمناسبة، هذه السورة أول سورة يذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى ما جرى للأمم مع أنبيائهم، فذكر في هذه السورة ما حصل من قوم نوح معه، ومن قوم لوط، ومن قوم صالح وشعيب مع أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. ثم ذكر الله في هذا السياق شأن أهل القرى المعذبين بسبب إسرافهم على أنفسهم، وبسبب استبعادهم أن يصيبهم عذاب الله، وأن الله يستدرجهم بالنعم وبالأمن، ويستدرجهم سبحانه وتعالى بآلائه. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أي الهالكون. حتى قال قتادة: بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم ونعمتهم وغرتهم، فلا تغتروا بالله. ثم قال الشيخ رحمه الله المسألة الثانية: تفسير آية الحجر. هذه الآية في شأن ما حصل لإبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وسائر أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. جاءته الملائكة المبشرين، رسل الله تبشره بابنه إسحاق، فقال محاورا لهم، قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر، أنا كبير في سني وهذه امرأتي عجوز عقيم، فبما تبشرون؟ لأنه جرت العادة أن الرجل إذا كبر في سنه وكبر سن زوجته استبعد أن يولد له منها، لكن الله جل وعلا على كل شيء قدير ولا يحيط بقدرته شيء. فقالت الملائكة عليهم السلام: بشرناك بالحق الذي لا ريب فيه ولا نقص، لأن الله إذا أراد شيئا من كمال قدرته إنما يقول له كن فيكون. قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، أي ممن يأسوا واستبعدوا هذه الرحمة من الله. فقال إبراهيم عندئذ: ومن يقط من رحمة ربه إلا الضالون، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام من رحمة الله ومن قدرته ما هو أبلغ من ذلك وأعظم، وإنما قال ذلك على وجه التعجب. ثم ذكر الشيخ المجدد رحمه الله المسألة الثالثة: شدة الوعيد في من أمن مكر الله، وهذا الوعيد في أنه من الكبائر وأنه ينقص كمال التوحيد الواجب. أما إذا استحكم الأمن من مكر الله فإنه صار عندئذ ديدنا أهل الكفر الذين أمنوا مكر الله أمنا تاما وأفرطوا إفراطا كبيرا برجاء الله، فقصروا هذا التقصير العظيم الذي حملهم على أن يقعوا في الكفر. ولهذا نقول إن الأمن من مكر الله كبيرة من كبائر الذنوب تخل وتنقص التوحيد الواجب. أما إذا استحكم هذا الأمن من مكر الله، استحكم على القلوب وعلى النفوس، صار كفرا كحال الكافرين الذين أمنوا مكر الله فخسروا وهلكوا. والله جل وعلا أمر عباده بألا يأمنوا مكره كما شرع لهم ألا يقنطوا من رحمته. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة الرابعة، قال: شدة الوعيد في القنوط، شدة الوعيد في القنوط من رحمة الله. ما هذا الوعيد؟ أن هذا القنوط من رحمة الله من أكبر الكبائر، كما في قول ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. فما هو الوعيد في القنوط؟ القنوط هو استبعاد رحمة الله واستبعاد عفوه ورجائه. أشد من القنوط اليأس، وهو قطع الرجاء برحمة الله. وكلاهما، أي القنوط واليأس، اشتمل على سوء الظن بالله سبحانه وتعالى وعلى الجهل بالله وبسعة رحمته وجوده ومغفرته وإحسانه. فالقنوط واليأس متقاربان، لكن عند اجتماعهما اليأس أشد من القنوط، والقنوط أرفع درجة من اليأس، وكلاهما كبيرة. فإن القنوط من رحمة الله من منقصات التوحيد الواجب، أما إذا استحكم هذا القنوط وهذا اليأس على الإنسان صار شأنه شأن الكافرين، كما في قول الله جل وعلا: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وفي قول إبراهيم الخليل قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فهذا يجعل المؤمن أن يكون على حذر، وأن يكون من هذين الاعتقادين على خطر، أي من الأمن من مكر الله وما يقابله من اليأس والقنوط من رحمة الله، لما اشتمل عليه من الجهل بالله سبحانه وتعالى. ومن
5: 99.9

0: Es wahr.
1: Tashaka.
0: Tashaka.
1: 99.9.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن عدي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: كون في الحفاظات التي صنعتها الأمهات.
1: أنا عبد الرحمن، أستخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت. أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت، يلهم المستقبل.
0: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
2: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
0: ناينتي مول.

0: ورفاهية العائلة.
1: لأول مرة على وسائل الإعلام اليمنية عدنية اف ام تعيشكم إحدى أقوى بطولات الكرة في العالم، البوندسليغا، في نقل مباشر وحصرية كل يوم سبت من الساعة 7:30 إلى 9:30 ليلا. اندلاع وقوة البطولة الألمانية حصريا على عدنية، البوندسليغا كما لم تسمعها من قبل، كل سبت على راديو عدنية اف ام بشراكة مع دويتشا فيلي.

0: سبحان رب. الساعة الآن الرابعة تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. زاوية توجيه الألواح نحو الشمس تصنع فرقا كبيرا في الإنتاج اليومي للحلول الذكية، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.
1: 99.9
2: اسمعها
1: تعشقها.
3: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
4: مع كوب من البن،
3: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
4: كوب من البن.
3: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
4: أفضل من البن.
3: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
4: أجود أنواع البن،
3: وليس هنالك أفضل من
4: بن الكابوس.
3: شاي الكابوس،
4: بن الكابوس،
3: شاي الكابوس،
4: بن الكابوس،
3: شاي الكابوس،
4: بن الكابوس،
3: شاي
4: بن
3: شاي
4: بن
3: شاي الكابوس،
4: بن الكابوس،
3: شاي الكابوس،
4: بن الكابوس،
3: شاي الكابوس.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
7: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان، وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة أمنية 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02-392-482 أو 02-392-481، موبايل 78-114-7214 أو 77-116-900. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.

0: تكون في الحفاظات التي صنعتها الأمهات.
1: 99.9
2: اسمعها
1: تعشقها.

0: 99.9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.

0: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: تيمول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: ناين تيمول،

0: كون في الحفاضات التي صنعتها الأمهات.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: 99.9
3: اسمعها
2: تعشقها.

0: تستمعون الآن إلى برنامج دهاليز مع عمر واكد.
1: طول عمري بشوف إنه شيء غريب، إزاي قطاع زي صناعة الأدوية يبقى قطاع هادف للربح؟ هل ده معناه إن معادلة المكسب والخسارة بتتحكم في قرار إنتاج أي علاج، حتى علاج السرطان؟
2: They wanted to put me to prison and they wanted to steal some of my patents.
3: A lot of people believe that there's a cure for cancer, but it's not true.
4: ليه الأفكار بتنتشر حتى لما يكون عندنا أدلة تضاهي؟
5: There is a cure for cancer and that's been known about for a long time.
6: It crashed into one of the towers.

0: It's a very provocative subject that allows folks to gain followers.
1: You could make a fortune if you had a cure for cancer.
2: If they discovered it, a single person, that's a different story.
3: هل ده معناه علشان يتربحوا أكتر ممكن يقفوا ضد اكتشاف جديد لعلاج رخيص وفعال لمرض السرطان؟ أنا إنسان وبالتالي جوايا خوف دفين من الموت، خوف من موتي أنا إلى حد ما، وخوف من موت اللي بحبهم إلى أبعد الحدود. من فترة حد عزيز عليا تم تشخيصه بمرض السرطان والموت بقى احتمال وارد، وده دفعني أبحث بشكل مهموم عن أي علاج ممكن يساعد الشخص العزيز ده. ولقيت كلام كتير، كلام عن علاجات غير تقليدية في ناس بيدعوا إن تم شفائهم بيها، وكلام عن علاجات تقليدية فعالة قادرة إنها تقضي على المرض اكتشفتها شركات الأدوية بس قررت إنها تخفيها عشان تفضل تتربح من استمرارية المرض وتعمل مليارات الدولارات كل سنة من علاجه. يعني ملخص الادعاء ده إنه مش من مصلحة شركات الأدوية إن يكون في علاج نهائي للسرطان، تقليدي أو غير تقليدي، عشان الربح. بس ادعاء بالحجم ده مش تشكيك في شركة أو اتنين، ده تشكيك في المجتمع الطبي بأكمله ومنظومة صناعة الأدوية كلها، وده اتهام خطير جداً محتاج فحص ودراسة وبراهين. وفي وسط بحثي قابلت شخصية مثيرة للجدل، دكتور ستانيسلاف بورزينسكي، أحد الدكاترة اللي ادعوا أنهم قدموا علاج للسرطان خارج المنظومة الطبية التقليدية، والمنظومة دي بيدعي أنها حربته.
4: In five of the patients with brain tumors, the tumor disappeared. It's impressive and unbelievable.
5: It says here that you have been successfully curing cancer since the 1980s.
2: Well, yes, we are special.
3: المنظومه دي بيدعي انها حربته.
4: In five of the patients with brain tumors, the tumor disappeared. It's impressive and unbelievable.
5: It says here that you have been successful.

0: الساعة الآن 5 تماماً في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. لا تحمل منظومتك أكثر من قدرتها لتحافظ على عمرها الافتراضي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي.
1: 99.9
2: اسمعها
1: تعشقها.
3: شايل كابوس عشرة عمر،
4: شايل كابوس عشرة عمر،
5: شايل كابوس عشرة عمر،
6: شايل كابوس عشرة عمر،
7: شايل كابوس،
8: شايل كابوس،
9: شايل كابوس،
10: شايل كابوس،
11: شايل كابوس عشرة عمر.
12: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
13: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: كون في الحفاضات التي صنعتها الأمهات.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: 99.9
3: 99.9
2: اسمعها
3: اسمعها
2: تعشقها
3: تعشقها.

0: 99.9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: تكون في الحفاضات التي صنعتها الأمهات.
1: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: 99.9
4: اسمعها
3: تعشقها.

0: الساعة الآن 6:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. استخدام أسلاك أصلية ومطابقة للمواصفات يحمي نظامك من الفقد الكهربائي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، الجودة أولا.
1: 99.9
2: اسمعها،
1: تعشقها.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: في الحفاظات التي صنعتها الأمهات.
1: لأول مرة على وسائل الإعلام اليمنية عدنية FM تعيشكم إحدى أقوى بطولات الكرة في العالم، البوندوزليغا، في نقل مباشر وحصرية كل يوم سبت من الساعة 7:30 إلى 9:30 ليلا. اندلاع وقوة البطولة الألمانية حصريا على عدنية، البوندوزليغا كما لم تسمعها من قبل، كل سبت على راديو عدنية FM بالشراكة مع دويتشا فيلي.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم. اللهم هذا وقت إجابة فاستجب دعاءنا، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وبلغنا بركة هذا المساء وأنت راض عنا.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذا وقت إجابة أكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونية.

كنت مجروح، بدي الفرح يرجع والضحك تبين على وجهي.

آخر. السلام عليكم، أنا حمود الخضر. إذا عجبكم الفيديو تعرفون شو تسوون: سبسكرايب، لايك، شير، وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: 99.9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام. أول مرة على وسائل الإعلام اليمنية عدنية FM تعيشكم إحدى أقوى بطولات الكرة في العالم، البوندسليغا، في نقل مباشر وحصرية كل يوم سبت من الساعة 7:30 إلى 9:30 ليلا. اندلاع وقوة البطولة الألمانية حصريا على عدنية، البوندسليغا كما لم تسمعها من قبل، كل سبت على راديو عدنية FM بشراكة مع دويتشا فيلي.
4: أنا علاء، أستخدم الواتس للنهار 24 ساعة في اليوم، أراسل أصحابي، أدير حسابي في بنك اليمن والكويت عبر خدمة سالي في الواتساب، أسدد فواتيري وكمان أشحن رصيدي، أصارب بين حساباتي وأرسل حوالات مالية، كل هذا بشكل آلي عبر الواتساب. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
0: 99.9
1: اسمعها
0: تعشقها.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العزيز الغفار، والصلاة والسلام على عبده ورسوله المختار نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الأطهار. أما بعد، مرحبا وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم أحسن الحديث. وتقدم في حلقة ماضية أن كتاب الله جل وعلا لو نزعت منه كلمة ثم أدير لسان العرب على كلمة غيرها تقوم مقامها لم يوجد. وهذا الكلام أيها الكرام ليس فيه أدنى مبالغة، بل هو حق مبين. ولنضرب على ذلك أمثلة ليتضح لنا الأمر. في قول الله تبارك وتعالى في سورة الشعراء: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وورد هذا اللفظ باخع كذلك في سورة الكهف. نسمع في تفسيرها: باخع نفسك قاتلها أو مهلكها من الحسرة. ولكن الواقع أن هذه الألفاظ قاتل ومهلك لا تقوم مقام باخع طرفة عين. لماذا؟ لأن أصل البخع في اللغة أن يبلغ الذابح بالذبح البخاع، وهو أن يقطع ذابح الشاة عظم رقبتها ويبالغ في القطع حتى يصيب العرق الذي في الصلب في الفقار، وذلك أقصى حد الذبح. إذن هذا اللفظ لا يقوم غيره مقامه. وفي قوله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء أيضا: يأتوك بكل سحار عليم. لماذا جاءت سحار في سورة الشعراء هكذا على وزن فعال، وفي غيرها جاءت ساحر؟ والجواب أن المقام في سورة الشعراء يشعر باضطراب فرعون وقلقه، بدليل أنه لما سمع أجوبة نبي الله موسى عليه السلام وحججه القولية لم يتمالك إلا أن توعده وهدده، فقال له: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ثم أراه موسى عليه السلام آيتي العصا واليد، قال: أولو جئتك بشيء مبين؟ قال: فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فإذا هي تدل على المفاجأة والسرعة. ولفظ مبين في قوله عز وجل فإذا هي ثعبان مبين لبيان أنه ليس شيئا آخر يشبه الثعبان، بل هو ثعبان حقيقة. والثعبان عند العرب حية ذكر طويلة ضخمة، فقد جعل الله تعالى عصا موسى عليه السلام على هذه الصورة وهذه الصفة حين ألقاها بين يدي فرعون، بخلاف ما ظهرت عليه تلك العصا أول مرة لما كان نبي الله موسى في الطور. وهنا زاد قلق فرعون واضطرابه وهلعه، ورجع يخاطب ملأه خوفا من سقوط مكانته وضياع هيبته وملكه. قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ فجاء جواب ملئه. جاء جواب ملئه هنا في هذه السورة لطمأنته والتهوين عليه مما أصابه، فقالوا في شأن موسى وهارون عليهما السلام: أرجه، أي أخره وأخاه، وابعث في المدائن حاشرين، أرسل شرطا، يأتوك بكل سحار عليم. سحار أي أنه بارع فائق في السحر، فاق غيره ممن كان السحر صنعته. ولفظ كل هذا لطمأنته هنا أيضا بأن جميع أهل الصنعة
لن يتخلفوا عنك وسيدحضون ما خفت منه مما جاء به موسى وأخوه هارون. ثم في قول الله جل شانه: فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. لفظ تلقف هذا لو أردنا أن نضع موضعه لفظ تبتلع كما هو معروف في تفسيرها لما كانت مكافئة لها، لأن قوله سبحانه وتعالى تلقف وفي قراءة تلقف ليس فيه الابتلاع وحده، بل فيه أنها تبتلع في سرعة، وهذا مشهد عجيب عظيم، وفيه كذلك المفاجأة إذ جاءت إذا الفجائية، وفيها كذلك السرعة. فإذا هي تلقف هذه العصا تبتلع بسرعة، بل فيه أنها تبتلع في

سرعة، وهذا مشهد عجيب عظيم، وفيه كذلك المفاجأة إذ جاءت إذا الفجائية، وفيها كذلك السرعة. فإذا هي تلقف هذه العصا تبتلع بسرعة

إفك وكذب، وأنهم زوروا فقلبوا صورة حبالهم وعصيهم عن وجهها وموهوا على الناس، بخلاف الآية التي يعطيها موسى عليه السلام. قال الله جل وعلا: فألقي السحرة ساجدين، ولم يقل وخر السحرة ساجدين، لأنهم والله أعلم لما رأوا الآية العظيمة كأن ملقيا ألقاهم ليسجدوا، لعلمهم بأن مثلها خارج عن حدود السحر، وأنها من عند الله آية أظهرها على يده عليه الصلاة والسلام ليصدقه من يراها. ومثال أخير في حلقتنا مشاهدي الكريم، وذلك في قصة أهل الكهف. يقول الله جل وعلا: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. نقول في تفسير تزاور: تميل وتعدل، ولكن الحقيقة أن هذا اللفظ فيه معنى الاعوجاج أيضا. تقول العرب: فلان أزور، أي أن صدره مائل في اعوجاج. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، أي أن الشمس تجوزهم وتتركهم إلى أحد الجانبين فلا تصيبهم. فالشمس إذا طلعت تطلع على جانب الكهف ولا تخترقه أشعتها، وإذا غربت كانت أشعتها أبعد عن فم الكهف منها حين طلوعها. وهذا وضع عجيب يسره الله تعالى لهم بحكمته جل وعلا، ليكون داخل الكهف بحالة اعتدال، لا تؤذيهم حرارة الشمس ولا ينقطع عنهم الهواء ولا الرياح، فلا تتغير ألوانهم ولا ينتاب البلى أجسادهم. وذلك من آيات قدرة الله جل وعلا، وهم في فجوة منه، فلم يكونوا قريبين من فم الكهف. فالله تعالى جعل تلك آية عظيمة نتلوها إلى قيام الساعة، فالله تعالى لا يعجزه شيء إذا أراده. والخلاصة أيها المشاهد الكريم: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يرضيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: مع 99.9
1: في أحسن الحديث مع الشيخ أبو بكر بن جنيد.
0: اسمعها تعشقها.

0: الرحمن.
1: الساعة الآن 7 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. المتابعة الدورية لمستوى شحن البطاريات تطيل عمرها وتوفر عليك التكاليف. لأفضل التجهيزات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.
2: 99.9
3: اسمعها
2: تعشقها.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: أول مرة على وسائل الإعلام اليمنية عدنية FM تعيشكم إحدى أقوى بطولات الكرة في العالم، البوندسليغا، في نقل مباشر وحصرية كل يوم سبت من الساعة 7:30 إلى 9:30 ليلا. اندلاع وقوة البطولة الألمانية حصريا على عدنية البوندسليغا كما لم تسمعها من قبل، كل سبت على راديو عدنية FM بشراكة مع دويتشا فيلي.

0: كون في الحفاضات التي صنعتها الأمهات. تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
1: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
0: تي مول.

0: ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكيو كافيه.
2: 99.9
3: اسمعها
2: تعشقها.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم كما أقبل الليل بسكونه، أنزل على قلوبنا سكينتك واغمرنا بعفوك ورضاك، واكتب لنا أجر القيام وصالح الأعمال.
1: الله أكبر.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اجعل لك وردا من الذكر قبل نومك، تختم به يومك بطمأنينة. أذان العشاء برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، راحة تدوم.

0: 99.9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت، أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان، وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02392482 أو 02392481، موبايل 78114-7214 أو 77117600. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.
5: أول مرة على وسائل الإعلام اليمنية عدنية اف ام تعيشكم إحدى أقوى بطولات الكرة في العالم، البوندسليغا، في نقل مباشر وحصرية كل يوم سبت من الساعة 7:30 إلى 9:30 ليلا. اندلاع وقوة البطولة الألمانية حصريا على عدنية. البوندسليغا كما لم تسمعها من قبل، كل سبت على راديو عدنية اف ام بالشراكة مع دويتشا فيلي.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: 99.9
1: اسمعها
0: تعشقها.

0: 99.9
1: فاصلة 9
0: اسمعها
1: تعشقها.
2: الساعة الآن 8:00 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
6: أنا فيروز، لي 5 سنين أدور على استثمار آمن، فقلت أجرب استثمار الذهب. سمعت عن منصة ذهب من بنك اليمن والكويت اللي تساعدك تشتري وتبيع الذهب من مكانك. حملت تطبيق بنكي لايت وفتحت حسابي من مكاني عبر تطبيق أنا، وبدأت أشتري وأبيع الذهب واستثمرت فلوسي بذكاء وضغطة زر. فعلا منصة ذهب 364 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
7: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
8: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنمار الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
0: 99.9
1: فاصلة 9
0: اسمعها
1: تعشقها.

0: 99.9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها
2: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 99.9
1: اسمعها
0: تعشقها.

0: تستمعون الآن على 99.9 إلى أرباع مع وليد العيسى. اسمعها تعشقها.
1: هذا أرباع وأنا الوليد العيسى.
2: كل يوم ولمدة 8 ساعات ننام، ننفصل عن العالم وعن أنفسنا لندخل حالة من الاسترخاء مع تغير في درجة الوعي. ولكن وبالرغم من أننا نقوم بهذا الفعل يوميا من أول يوم في حياتنا إلى آخره، لو أسألك وش النوم وليش نحتاجه، هل بتعرف بالضبط؟ كان النوم وكل ما يتعلق فيه من تعريفه وحاجسه والأحلام والأمراض فيه كلها أمور شائكة من فجر التاريخ، فحاول المصريين القدامى والفلاسفة اليونانيين وأغلب الحضارات فهمه، إلا وأن حتى اليوم ما تزال هناك أمور غير مفهومة متعلقة به. دكتور يوسف القرشي متخصص في النوم وأمراض التنفس فيه. ما التفسير العلمي خلف الأحلام ومراحل النوم وجودته؟ وقبل ذلك وش النوم أصلاً؟
3: النوم هو وظيفة من وظائف الجسم مثلها مثل التنفس، مثلها مثل الهضم. احنا عندنا في الجسم ايقاع يومي، الايقاع اليومي هذا في ساعة عندنا في الجسم في الدماغ بحيث انها تضبط ايقاع الجسم. ايش معنى تضبط ايقاع الجسم؟ هذا اول الانسان عندما يبدا يدخل في النوم ايش اللي يصير؟ يعني من غروب الشمس يبدا الجسم يستعد للنوم. ايش اللي يحصل في الجسم؟ اللي يحصل في الجسم عدة امور. اول شيء يبدأ يستعد الجسم بانخفاض درجة حرارة الجسم تهيئة للنوم، هذا رقم واحد. ثم في على مستوى التنفس تبدأ تنخفض إيقاعات الجهاز التنفسي بشكل تدريجي إلى آخر الليل، نبضات القلب تبدأ تنخفض بشكل تدريجي أيضا، مجموعة من الهرمونات تبدأ تفرز في الجسم، من أهمها هرمون يسمى هرمون النوم وهرمون الميلاتونين. هرمون الميلاتونين هذا يبدأ يفرز بشكل تدريجي من غروب الشمس إلى أن يصل قمته تقريبا يعني قبل النوم قبل النوم ساعة ساعة ونص، ثم في الأخير يستمر طوال الليل ثم ينخفض في يعني قبيل الفجر. هذا كله استعداد للجسم للدخول في النوم. ويحكم يعني حاجة الإنسان للنوم تحكمها عاملين، العامل الأول زي ما قلنا الإيقاع اليومي، والعامل الثاني اللي هو حاجة الإنسان للنوم أو يسمونها السليب بريشر، كمية الاستيقاظ اللي كنت جالس فيها في اليوم الماضي. مثلا والله إذا جلست 24 ساعة حاجتك للنوم بتزيد، بخلاف مثلا والله واحد نام مثلا 8 ساعات وبعدها مثلا قبل وقت النوم بأربع ساعات بدأ يشعر بالنعاس. فحاجة تحكمها عاملين، العامل الأول اللي هو يسمى الإيقاع اليومي والسيركيد الريذم، هذا يبدأ يعني يزيد مع النهار إلى أن يرتفع بشكل كبير إلى تقريبا الساعة 11-12 في الظهر، ثم يبدأ ينخفض يعني بشكل تدريجي بين الساعة 1 للساعة 4، وهذا اللي يخلي كثير من الناس يشعر بالنعاس بعد الظهر. بعض الناس يعتقد انه بسبب وجبة الغداء انا بديت اشعر بالنعاس، لا، هو اصلا هو انخفاض في الايقاع اليومي والساعة البيولوجية في الجسم، وتبدا ترتفع مره ثانيه تقريبا على الساعه 6 المساء الى الساعه 9، ثم تبدا تنخفض مره ثانيه استعداد لدخول الجسم في النوم.
1: طب اذا دخلنا لهذه المرحله ونمنا، ليش اصلا احنا نحتاج ان ننام؟
3: طبعا هذا السؤال كبير جدا، لماذا ننام؟ هذا إلى الآن ما في إجابة واضحة ليش إحنا نحتاج النوم. في مجموعة من الفرضيات اللي تفسر إن ليش نحتاج النوم. في واحدة من أقدم النظريات اللي هي قضية حفظ الجسم للطاقة عشان يبدأ اليوم اللي بعده، شيء يسمونه energy conservation. لكن من الحقيقة من يعني أحدث النظريات وأقواها هم اثنين من العلماء في جامعة وسكانسن ماديسون، واحد اسمها سريلي واحد اسمها تنوني وواحد ثاني اسمه تنوني، علماء إيطاليين. هذول إيش قالوا؟ قالوا إنه إحنا نحتاج النوم، فبحثوا يعني من خلال شو اسمه برين سكان اللي هو قياس النشاط الدماغ، فجابوا مجموعة من الأشخاص. وش اللي وجدوه في النهاية؟ إنه إحنا خلال اليوم نتعرض لمجموعة من التعلم. نحن نتعلم أشياء جديدة في النهار، نقابل أشخاص جدد نبدأ نتعلم مهارات جديدة، الدماغ يستقبل كل هذه المعلومات فيزيد اللي هو التشابك العصبي في بين كل خلية وخلية في المخ، في زي منطقة التشابك العصبي اللي هي يسمونها الساينابسس. هذه الساينابسس كل ما تعلم الإنسان شيء جديد تبدأ يصير التشابك بينها قوي جدا. فليحصل في قبل النوم إنه تكون هذا الترابط العصبي يكون في قمة أو في أوج هذا الترابط. في النوم يحصل ارتخاء لهذا الجسم وهذا الخلايا العصبية. فإيش اللي يصير؟ الذواكر اللي تعلمناها خلال اليوم تنتقل من الذاكرة قصيرة المدى إلى الذاكرة طويلة المدى. في عملية معقدة جدا، يعني واحدة من أكثر يعني التعقيدات فيها إنه ليش بعض المعلومات تنتقل فعلا إلى الذاكرة طويلة المدى وبعض المعلومات ما تنتقل. فيصير في زي يعني عملية اختيار داخل الدماغ، ليش هذا الاختيار يحصل؟ هذه كلها معلومات لا زالت صراحة قيد البحث.
1: لا تصور كذا، كثير ناس جالسين ينامون بس قاعدين ينامون غلط، يا أم أنها ساعات قليلة، يا أم أنها مثلا ما أدري يعني هل الأرق له دخل في جودة النوم. كثير ناس قاعد ينام ويقوم وهو سلم ونشيط، هل هذه كلها لها دخل في سالفة جودة النوم؟
3: إنسان إذا دخل في النوم يمر بمجموعة من المراحل. عندنا قسمين، قسم اللي هو النوم مصاحب لحركة العينين السريعة ونوم غير مصاحب للنوم لحركة العينين السريعة. كل دورة للنوم تقريبا يحصل لنا 4 أو 5 دورات خلال النوم، كل دورة مدتها تقريبا 90 إلى 110 دقيقة في الليلة. يبدأ يدخل الإنسان المرحلة الأولى من النوم اللي هي مرحلة بين اليقظة وبين المنام، بعدين يدخل المرحلة الثانية مراحل النوم يحصل فيها موجات الدماغ اللي لها علاقة بالذاكرة، ثم يدخل الإنسان في النوم العميق، بعده يدخل في مرحلة اللي هو مرحلة الأحلام. فهذه تقريبا الدورة، كل دورة تمر في يعني 4 أو 5 مرات خلال الليلة الواحدة. طبعا عشان تفسر جودة النوم احنا لازم الإنسان يمر بهذه المراحل وينام بشكل متواصل من دون تقطع. هذا إنسان نقول له والله حصل له يعني جودة نوم عالية. إذا مر بهذه المراحل وما صار يعني يستيقظ أكثر من مرة

0: الإنسان يمر بهذه المراحل وينام بشكل متواصل من دون تقطع. هذا إنسان نقول له والله حصل له يعني عنده جودة نوم عالية. إذا مر بهذه المراحل وما صار يعني يستيقظ أكثر من مرة وغيرها، هذه كلها ما هي بدقيقة في قياس النوم.
1: بس أنا حسيت أن البرنامج صدق يعني يسوي الشيء هذا، أحس ما أدري يعني إنه يشغل لي نغمة هادية بس بوقت أقوم بسرعة، بينما لما أحط المنبه حق الآيفون هذا العادي.
0: هو كيف يشتغل أصلا؟ عشان لازم تفهم كيف يشتغل. هو يقيس، والله أنت مجرد شغلت البرنامج يبدأ يقيس اللي هو قبل شوي قلناها 90 إلى 110 دقيقة، ويحسب أنه والله أنت بتنام مثلا 6 ساعات 7 ساعات على حسب الوقت اللي أنت تبغى تستيقظ فيه، ويحسب كل سايكل يحسبها مثلا 90 دقيقة، فهو يعني صحيح بناء على هذا الجسم. لكن ما في شيء يقيس جودة النوم. أفضل شيء اللي هو احنا شيء يسمونه البوليسومنوغرافيا، ونجيب شخص ينام عندنا في المستشفى ونحط عليه مجموعة من أقطاب على الرأس. أقطاب الرأس هذه تقيس موجات الدماغ، ونعرف الإنسان والله في اليقظة، في المنام، في أي مرحلة من مراحل النوم، هل استيقظ ولا ما استيقظ.
1: كيف ممكن نحظى يعني بجودة نوم عالية؟ يعني هو شيئا، هل مثلا في كذا أشياء علمية تقول لك عشان تكون جودة نومك عالية سوي كذا كذا كذا كذا؟ والشيء الثاني، هل مسألة الليل والنهار تفرق؟ يعني أنا بتوقع كذا، بقول أوه الجسم ما يدري إنه برا ساعة 8 الليل ولا ساعة 9 الصبح، أنا بنام خلاص يعني.
0: طيب أنا دائما أنصح الناس، نقول له أنت أول شيء اضبط جدول الاستيقاظ، بعدين جدول النوم هو بيضبط من واحدة. واحدة من أهم الأشياء اللي ننصح فيها دائما هو التعرض لأشعة الشمس خلال اليوم بمقدار نصف ساعة، بتكون بحيث أنها تكون تدخل العين مباشرة. عامل الضوء هو العامل الرئيسي اللي يحكم، اللي هو اللي تكلمنا عنه قبل شوية، الإيقاع اليومي. كل ما دخلت أشعة الشمس إلى داخل، إلا الناس اللي متعودة والله أنها تأخذ قيلولة قبل الظهر ولا بعد الظهر، هذا شيء يعني. موضوع القيلولة موضوع ثاني. موضوع الرياضة مهمة جدا، يعني تحفز للنوم، لكنها تكون قبل النوم، أقل شيء 4 ساعات قبل النوم. موضوع التغذية الجيدة، إنه الإنسان يتغذى بشكل جيد، ما يكون فيه والله وجبات دسمة مثلا قبل النوم. هذه كلها عوامل يعني تساعد على حصول على جودة نوم بشكل جيد. الشق الثاني من السؤال اللي يتكلم عن موضوع النوم الليل ونوم النهار، طبعا في فرق يعني بشكل كبير جدا. شفت احنا يوم تكلمنا قبل شوي نقول النوم يحكم ايقاع يومي،
1: الا
0: اي الابحاث الان ما تقول بس النوم هو اللي يحكم ايقاع يومي، تقول انه كل خليه في خلايا الجسم يحكمها ايقاع يومي. في وظائف ما تتم الا في النهار، وفي وظائف للجسم ما تتم الا في النهار. خذ مثلا على سبيل المثال هرمون النمو. هرمون النمو ما يفرز إلا في الليل وخلال النوم. فأنا أعتقد أنه من أكبر الجنايات على الأطفال اللي يسهرون في الليل ولا ما ينومون لهم بشكل متأخر. في دراسة في 2018 جابوا مجموعة من الأشخاص، جابوهم إلى معمل اختبارات النوم، مجموعة من الأشخاص ناموا في الليل، ومجموعة من الأشخاص خلوهم ينامون في النهار. وجدوا الفرق بين هذول المجموعتين، مقدار النوم ثابت عند الجميع، مقدار تحكموا بكل العوامل الأخرى، يعني عوامل التغذية، عوامل الإضاءة، درجة حرارة الغرفة، كل شيء تحكموا فيه يعني بنفس المقدار. وجدوا أنه المجموعة اللي نامت في النهار وجدوا أن عندهم اضطراب في 100 بروتين في الدم، أشياء لها علاقة بالجلوكوز، مستوى الجلوكوز، أشياء لها علاقة بمستوى المناعة، أشياء لها علاقة بوظائف الوظائف التنفسية والقلبية. 100 بروتين اضطربت للناس اللي ناموا خلال النهار مقارنة بالناس اللي هم ناموا خلال الليل. فأيضا ترى نوم النهار ونوم الليل يعني من أكبر العوامل اللي يؤدي لها، اللي هو زيادة السمنة. يعني واحدة من الدراسات شافت عند فئران التجارب، جابوا فئران تجارب وعطوهم نفس اللي هو نفس السعرات الحرارية في النهار ونفس السعرات النهارية للمجموعة الثانية في الليل، تحكموا بمستوى السعرات الحرارية، والفئران يعني كائن ليلي يستيقظ في الليل وينام في النهار. فأعطوه مجموعة من السعرات الحرارية في الليل، فوجدوا أنه إذا كان مستوى السعرات الحرارية هي نفسها، الفئران اللي نامت في الليل زاد وزنها مقارنة بالفئران اللي نامت في النهار. فنوم النهار ونوم الليل اضطرابه هو اللي يعكر المزاج. الإنسان يبدأ يستيقظ في الفجر، هرمون الكورتيزون يبدأ يفرز، درجة حرارة الجسم تبدأ ترتفع. فأنت تنام، خصوصا اللي ينامون يعني بعد الفجر هذولي، أنت تنام تعاكس كل وظائف الجسم يوم تجي تنام في خلال الفجر.
1: فيه شيئين، شيء يساعد وشيء ما يساعد. الشيء اللي يساعد على النوم أو الناس بعضهم يأخذون اللي هو حبوب النوم. حبوب النوم بالنسبة للناس اللي يأخذونها اللي مو حالة مرضية، والكافيين يمنع الناس أنها تنام. هل صحيح أن هذا الشيء يساعد فعلا وجيد وهذا شيء سيء؟
0: هو النوم لها تأثيرات يعني كبيرة جدا، فأبدا إحنا ما ننصح يعني بالحبوب النوم إلا تحت استشارة طبية وفي حاجة لها يعني شديدة. يعني حتى شوف مثلا موضوع الأرق اللي هو من أكثر أمراض النوم شهرة. أفضل علاج للأرق الآن ما هو بحبوب، هو علاج معرفي سلوكي.
1: وش فكرته؟
0: علاج معرفي سلوكي هذا يتعلق بجدول النوم، كيف تضبطه، عدد ساعات النوم، في شيء يسمونه اللي هو تنقيس عدد ساعات النوم لمدة معينة إلى أن يبدأ يتولد يعني حاجة للنوم، تحكم بالإضاءة، تحكم بدرجة حرارة الغرفة.
1: وحبوب النوم الحين تصرف بدون وصفة طبية صح؟
0: حبوب الميلاتونين اللي هو هرمون النوم توجد في الأسواق من دون وصفة طبية
1: في كل العالم كذا هذا شكل؟
0: لا مو كل العالم، يعني في أمريكا موجودة في أغلب الصيدليات، لكن في أوروبا لازم وصفة طبية. عندنا في السعودية وما أدري عن دول الخليج، بس في السعودية موجودة يعني تحصلها في مو في كل الصيدليات، لكن تحصلها في بعض الصيدليات موجودة.
1: فيه بنادول نايت والطقة هذه هي نفس الفكرة؟
0: هذه تساعد للنوم. لا هي طبعا مختلفة عن الميلاتونين. الميلاتونين هو زي التركيبة الكيميائية من الجسم نفسه أصلا، يعني بإذن الله حتى أضرارها يعني أخف بكثير من لكن المداومة مثلا على بنادول نايت وكذا لا أبدا، هذا ما ينصح فيه. إذا اضطر الإنسان وتلخبط جدوله يعني ممكن يأخذ حبوب ميلاتونين مدة ما تجاوز 3 أيام 5 أيام بالكثير إلى ما يبدأ يضبط جدول النوم، لكن لازم يكون معاها اللي هو ضبط الوقت الاستيقاظ ووقت النوم، ولا بتأخذ طبعا بوقت معين ولها يعني وصفة معينة، يعني ما هي أحد يأخذها.
1: أنا ما قد جربتها صراحة، بس كل اللي أعرفهم جربوا أي شكل من أشكال حبوب النوم يقولون يعني النوم يكون سيء جدا، تنام كثير وتقوم وتحس نفسك ما نمت ولا ساعة، تكون تعبان طول الوقت. ولكن اللي أنا دائما أجربه، أنا دائما أشرب أشياء فيها كافيين كثير، فدائما أشرب قهوة وأشرب شاهي وأشرب كثير منها يكون قبل النوم، يعني قبل ما أنام ساعة، بس إني أروح وأنام عادي يعني.
0: أي هو طبعا في يعني الكافيين، كثير من الدراسات الآن تقول إنه الكافيين إذا كان بلاك كافي لوحده ما في حليب وكذا، هذا بإذن الله إنه جيد، وحتى في بعض الدراسات تقول إنه يطول العمر وجيد لوظائف القلب وكذا، لكن هذا أهم شيء يكون قهوة سوداء من دون أي إضافات ثانية. القهوة تأخذها في النهار طبعا تزيد نشاط الجسم، احنا نعتقد انها جيده، لكن المفروض الانسان ما ياخذها قبل وقت النوم بساعتين 3 ساعات، لانه تبدا تاثيرها تقريبا بعد 6 ساعات يبدا يختفي تاثيرها. في بعض الناس والله يقول لك انا اشرب قهوه بعدين والله يجيني النوم، شو اسمه هذا حاجه

القهوة تأخذها في النهار طبعا تزيد نشاط الجسم. احنا نعتقد انها جيده، لكن المفروض الانسان ما ياخذها قبل مثلا قبل وقت النوم بساعتين ثلاث ساعات، لانه تبدا تاثيرها تقريبا بعد ست ساعات يبدا يختفي تاثيرها. في بعض الناس والله يقول لك انا اشرب قهوه بعدين والله يجيني النوم، شو اسمه هذا حاجه

0: اشرب قهوه وبعدين والله يجيني النوم. شو اسمه هذا حاجه التنفسنا النوم. ايش اللي يصير عندهم؟ انه الناس الانسان اذا جاي ينام ترتخي عضلات الجسم كلها تقريبا، ومن هذه العضلات اللي هي عضلات البلعوم، عضلات الحلق واللسان. فاذا الانسان نام على ظهره، هذا العضلات اللي جسمه اللسان والعضلات اللي في البلعوم ترتخي وتسد مجرى التنفس، اما بشكل جزئي واما بشكل كلي. فايش اللي يحصل اذا صار انقطاع كلي؟ فيصير ما في تنفس، مع انه في محاوله لاخذ النفس، لكن النفس هذا ما يدخل الى داخل الرئه. تصير في انقطاع لمده مثلا خلينا نقول مثلا 30 ثانيه، في بعض الناس تصل والله الى دقيقه كامله. فيبدا الانسان يصحى ويبدا ياخذ النفس وش اسمه، ويبدا يعني يسمون كاتشنج اب بريث، ياخذ النفس مره ثانيه ويصحى من النوم وياخذ نفس. هذه في بعض الانسان قد تتكرر، بعض الناس قد تتكرر الى 30 40 مره خلال الساعه الواحده. فلك ان تتخيل انه هذول الناس اذا كان في عنده والله صحيان مده 30 40 مره في اليوم، كيف تكون تاثيراتها على يعني شو اسمه جوده النوم.
1: طيب ماذا عن شلل النوم او اللي يسمونه الجاثوم؟
0: شلل النوم او الجاثوم هذا يصير في فتره من فترات يعني فتره من فترات في حياه الانسان، يصير مره مرتين ثلاث، ما له علاج. بعض الناس طبعا يعتقد انه جني وسحر وجني مسكني وكذا، لا ما له اي علاقه. يعني تتعطل عضلات الجسم في وقت الصحيان، بحيث الإنسان ما يقدر يحرك أعضاء جسمه كذا. لكنه أهم شيء الإنسان ما يبدأ يأثر على حياته ويبدأ يحسن والله جني وكذا، هذه ما لها علاقة. هو يعني اضطراب من اضطرابات النوم المشهورة ومعروفة، زيها مثلا والله زي اضطراب شو اسمه المشي أثناء النوم ولا الأكل أثناء النوم. هذه توجد كثير عند الأطفال بشكل يعني كبير. تسمع بعض الأمهات يعني تحكي عن طفلها أنه يقول قام وراح الثلاجة وفتحها، ولا راح والله خذره ولف على الصالة بعدين رجع ينام. فهذه موجودة ومنتشرة بشكل كبير عند الأطفال. الحل لها أنه ما لها علاج، همشي أنك تأخذ الطفل وكذا وترجع مرة ثانية للسرير بحيث ما تصحيه، تخليه نايم ويمشي كذا، بس همشي أنك توجهه إلى أن ترجع على السرير مرة ثانية وتبدأ تنوم.
1: تو قلنا من مراحل النوم أحد هذه المراحل، وغالبا توقع تصير من الأخير، اللي هي المرحلة اللي الشخص يحلم فيها.
0: أي نعم.
1: وش الأحلام؟
0: صراحة الأحلام هي يعني محل تعجب البشرية من قديم الزمان. يعني قديما كانوا يعتبرونها رسائل من الله خلال النوم وكذا. بعدين بعد فترة بدت مجموعة من العلماء المصريين القدامى بدوا يؤلفون كتب في تفسير الأحلام. فهذه الأحلام دائما تحاط يعني بشيء من التعجب. إلى أن جاء بعدين في التسعينات جاء سيغموند فرويد وقال إنها wish fulfillment، تحقيق الرغبات الإنسان. يعني هذا التفسير يعني ما نقدر نقول ما هو صحيح 100% ولا نقدر نقول برضو دقيق 100%. إيش اللي يحصل؟ الأحلام في خلال شو اسمه خلال الحلم يصير فيه في محل شو اسمه في بعض أجزاء الدماغ تبدأ تصير نشطة، وبعض الأجزاء المتعلقة خصوصا بال التفكير المنطقي تبدأ تنخفض. فلو تشوف موجات الدماغ في وقت الأحلام تقريبا مشابه لموجات الدماغ أثناء اليقظة، فالدماغ يصبح نشط جدا. إيش هي تقريبا المناطق المسؤولة عن اللي تنشط وقت في خلال الأحلام؟ المناطق المختصة بالجسم المكان والنظر بالحركة، الأجزاء المسؤولة عن العواطف. هذه إذا نشطت إيش اللي يحصل؟ يبدأ تتداخل مع بعض وتكون مجموعة من الصور، مجموعة من الأشكال، بعدين في بعضها بألوان معينة وكذا، يبدأ الإنسان يتخيل شيء معين. العلم الحديث إحنا ما نعرف شيء كبير عن الأحلام. أحدث يعني الأبحاث في موضوع الأحلام إنه جبنا مجموعة من الأشخاص ودخلناهم في اللي قلنا عنها قبل شوي اللي هي شو اسمه أجهزة اللي تسوي سكانينج للدماغ. شفنا الأماكن النشطة في الدماغ، والله لقينا والله مثلا جزء المسؤول عن تكوين الصور نشط في مرحلة الأحلام،

0: بعدين وش اللي سووه؟ أيقظوا الناس دولي من خلال الحلم وقالوا له اكتب ايش اللي ايش اسمه ايش اللي كنت احلم فيه. فبدا يكتب، وبعدين سووا رابط بين اللي هو احنا نسميها اللي هي مذكره الاحلام والاجزاء المسؤوله في الدماغ. فايش اللي وصلوا له؟ وصلوا له انه والله كاننا بدينا نربط الاجسام. اذا كان في مناطق مسؤوله عن الدماغ معين نقدر نقول مثلا نقدر نقول والله انه انسان يقدر يفك هذا يحلم بسياره ويحلم بشجره ويحلم بكذا. فبدينا نحلل اللي هو يسمونها الاوبجكتس، لكن ايش لون السياره، ايش هي السياره اللي كان يفكر فيها وكذا. فهذه هذا لازال يعني موضوع البحث فيها ما نعرف.
1: 99.9
2: اسمعها تعشقها.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: بدافع للعود الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: 99.9 اسمعها تعشقها
6: لأنه حتى أجهزة اللي يعني تسوي سكانينج للدماغ هذه ترى ما بدت تتطور بشكل ملحوظ إلا في عام 2000. فإحنا يعني على أعتاب يعني مرحلة تطورها ولا عندنا مقياس دقيق لها.
7: الله يعطيك العافية دكتور يوسف.
6: الله يعافيك.
5: كنتم على 99.9 في أرباع مع وليد العيسى. اسمعها تعشقها.

0: 99.9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
3: مع كوب من البن.
2: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
3: كوب من البن.
2: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
3: أفضل من البن.
2: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
3: أجود أنواع البن.
2: وليس هنالك أفضل من
3: بن الكابوس.
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي
3: بن
2: شاي
3: بن
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان، وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02392482 أو 02392481، موبايل 78114-7214 أو 77117600. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك،
7: رفاهية تلامس أحلامك.
0: 99.9
1: اسمعها
0: تعشقها.

0: 99.9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس
7: شاي الكابوس
8: شاي الكابوس
9: شاي الكابوس شاي الكابوس عشرة عمر.

0: تعشقها
1: تعشقها.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس
7: شاي الكابوس
8: شاي الكابوس
9: شاي الكابوس
10: شاي الكابوس عشرة عمر.
11: من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
12: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
11: والحل الذكي لليوم وبكرة.
0: تسعة وتسعون
1: فاصلة تسعة
0: اسمعها
1: تعشقها.

حبيت لو صايغ صريح وقبل لا ينسى يقول إنساني إش قد حلو الحبيت لو رايد يخون يجي يقول لي راح أخونك آني مو بحجة حيل تعبان أغدى نامي سدة من عنده ويخابر ثاني أدري حظنات ولا غزرن بي وحتى لو داير ملح بحضاني هذا صوتك يا قلب كلها من ديك اللي هيك حال أصل من الخلاني انت

نحكي لحد ما نخلص رصيد، يوم كامل نحكي حب تقريبا، كنا مرتاحين لا هم لا جروح وماكو لا حسرات بينا يزيدا. هسه ما ادري من وياي يحكي صار وقاعد ينيم حضرته بيما. البشر حيل اختلف بالحب اختلاف، وعنده هم شي هسه بس مصلحته، وهو واحد منهم الحبيت حيل خان خان بيك وانتبت ما خنته. ها يا قلبي شبت هسه سوى بيك، كل جرح بينا برقبتك انت.

0: لومي 99.9 اسمعها تعشقها.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: بيبي لايف صممت خصيصا لتمنح طفلك راحة وجفاف حتى 12 ساعة بجوانب مرنة، ملمس ناعم ومؤشر بلل يسهل عليك العناية. طفلك يستحق الأمان، بلا تسلخات بلا تسريب، بسعادة وجفاف وراحة طول اليوم. الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية، مؤسسات أحمد العواضي للتجارة والاستيراد. للاستفسار 7302770. بيبي لايف عناية يستحقها طفلك.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: 99.9 اسمعها تعشقها.

Vamos lá.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما

ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم.

الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا

فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات.

يقطعون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم

السماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال

أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر.

هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أن

إنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا

بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة

اليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا

الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى

فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه

تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل

منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون

معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة

الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم

أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن

وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم

قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.

عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا

آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين

جنسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسها وما تقدموا لأنفسكم

أيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في

أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم

هم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه

قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل.

هم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى

أَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ

وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم

إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحا

أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا

كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السؤال

قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موجه

وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة.

تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمر

أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر.

الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب.

إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر

الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم.

إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير

أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإن

فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خيرا

هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن